0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي فصلت والشورى.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي فصلت والشورى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم

بعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

قل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي إبراهيم والحجر.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها. وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين،

0: الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: الله أكبر
2: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوّع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم اليوم عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة البقرة.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة البقرة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوّن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: ناشئ في رحاب الحرمين،
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

يخبر الله تعالى عما أجابه به صاحبه المؤمن، واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً؟ وفي هذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ودلالته على خلقه ظاهرة، فما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجد، وليس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شيء من المخلوقات، فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، خالق كل شيء. ولهذا قال المؤمن: لكن أنا لا أقول بمقالتك، بل أعترف لله بالربوبية والوحدانية، ولا أشرك بربي أحدا، بل هو الله المعبود وحده لا شريك له.

وهلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك. ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الآية حث وتحضيض على ذلك.

الرجل المؤمن: فعسى ربي أن يؤتيني في الدار الآخرة خيرًا من جنتك، ويرسل على جنتك التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى مطرًا عظيمًا، يقلع زرعها وأشجارها فتصبح ترابًا أملس لا ينبت شيئًا، أو يصبح ماؤها غائرًا في الأرض ولن تستطيع له طلبًا بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد.

ثم أخبر الله عز وجل أنه أحيط بثمار هذا الكافر الذي اغتر بجنته فألهته عن الله، فأصبح يصفق بكفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال التي أذهبها عليها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

0: ولم تكن له عشيرة أو ولد، كما افتخر بهم واستعز فينصروه من دون الله، وما كان قادراً على الانتصار ولا على الانتقام في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله الذي لا منقذ له منه.
1: هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.
0: يخبر الله تعالى أن كل أحد إذا وقع العذاب يرجع إلى الله عز وجل وإلى موالاته والخضوع له، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ثم أخبر تعالى أن الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
4: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الأعراف.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الأحقاف ومحمد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلام.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: إذا أنعم الله على قوم بنعم ثم لم يشكروه عليها بل بارزوه بالعصيان، فاعلم أن الله أراد أن يسلبهم إياها ويبدلها بالنقم. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، أجارنا الله منها. لا يسلب الله أحدا نعمته إلا بعد أن يغير العبد نيته ويبدل سلوكه وأفعاله، فإن الله يعلم خفايا النفوس وتقلبات الأحوال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: أسفر الصباح عن أمل جديد،
5: ننطلق إليه بعزم ويقين
4: وتوكل على الله،
5: نعم المعين،
4: اللهم
5: بك أصبحنا،
6: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ولا

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى حلقة خميسية جديدة معكم وبصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذه حلقة 17 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: إليكم هذه التحية الطيبة من فريق العمل من الإشراف العام في حان السبيعي، وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
7: أصبحنا على

وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: يا رب اجعلنا من أهل ذكرك. هذه الأدعية والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الأذكار الواردة في كتاب ربنا سبحانه، الحصن والوقاية والأمان والدفء والصلة بالله تبارك وتعالى، وأن تكل أمرك كله لله سبحانه. كل لو تأملت ألفاظ الأذكار ومعانيها، وبالمناسبة هناك الكثير من الكتب التي اختصت في معاني الأذكار، جميل جدا الحقيقة أنه الإنسان يطلع على معاني الأذكار. هل الأذكار اللي إحنا نقولها ونرددها ربما يأتي فيها كلمة غريبة عليك، أو لم تفهم معناها، أو فهمتها في سياق آخر، وإن كان الأصل أنها كلها واضحة بلسان عربي مبين، ولكن قد يخفى علينا لبعدنا عن اللغة العربية في بعض الأحيان. فجميل جدا أن الإنسان يتفقه في معاني الأذكار، في شروحاتها الواردة في الأحاديث، رائعة جدا حقيقة. مرحبا بكم، صباح الخيرات والمسرات، واليوم حلقة خميس، حلقة خفيفة ولطيفة بصحبتكم إن شاء الله حتى الساعة 8:30. سوف نسعد بها ونسعد باتصالاتكم وبمشاركاتكم وبكتاباتكم. يمكن الحلقة الأمس ما سمح لنا الوقت أن نقرأ من الواتساب، لكن إن شاء الله اليوم بإذن الله نحاول قدر إمكاننا نقرأ الكم الأكبر من الرسائل التي نستطيع، كذلك على منصة إكس، وأكيد الأساس هي مشاركاتكم على الاتصال الهاتفي على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك
3: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
3: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
3: 011-405-2999.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا.
2: يا صباح الخير والنور والسرور والفل والياسمين، معكم من جديد أيها الكرام، ومع حلقة بإذن الله أن تكون فيها فائدة ومعلومة وقيمة أيضا تقدم وتضاف. بما أن دخلنا في الإجازة الصيفية، والحديث عن الصيف والحديث عن هذه الأوقات وكل ما يتعلق بهذا، اختاروا الزملاء أيضا موضوع اليوم فيه لطافة وفيه جدة، وأيضا فيه تركيز على زاوية جديدة متخصصة في علاقتنا بكبار السن. اليوم نتحدث عن الصيف وكبار السن، هذه الإجازة وكبار السن، الأوقات وكبار السن. الصيف لما يأتي يمكن كثير من الناس في الغالب مثلا هو موسم سفر كما تعلمون. طيب كبار السن، طيب أوقات الفراغ، وأيضا تقلب أوقات النوم، كبار السن غالبهم يصحون بدري وينامون بدري. طيب وشلون بنلتقي بهم، شلون بنجلس معهم، كيف سنؤانسهم، كيف سيحدث هذا؟ المواضيع كثيرة متعلقة بكبار السن، بوضعيتهم، بنفسيتهم، حتى وقت الصيف، وقت الإجازات، وقت انشغال الناس. الصغار خلاص جالسين على أجهزة أو جالسين على الألعاب الإلكترونية، الكبار ربما في سفر أو في تنزهات، في استراحات، في غيرها. كبار السن ما الوقت المرصود لهم، الاهتمام الموجه لهم، كثير من المواضيع الحقيقة سنناقشها إن شاء الله أنا وأنتم في هذه الحلقة. قبل كذا خلونا نستعرض على السريع حلقة اليوم إن شاء الله. معنا هدايات آية مع أحمد الشدي بعد قليل، ومعنا أيضا 7:15 نايف الحربي بجولته الصحفية، 7:30 إن شاء الله يكون معنا ضيف الحلقة الدكتور علي الشهابي، سيحدثنا عن مواضيع كثيرة متعلقة باستثمار الإجازة والتواصل مع كبار السن. معنا 57 دقيقة تغطية مع جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، كذلك معنا الساعة 8:15 أسريات ومع فيصل الحليبي اللي يحدثنا أيضا بجوانب جديدة متعلقة بالترابط الأسري. العديد من هذه الفقرات والتلاوات المختارة سوف تستمعون إليها نذكر دائما وأبدا أن ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: قال

0: الوهاب.
1: قال بعض أهل التفسير: بدأ بطلب المغفرة قبل طلب الملك العظيم، وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود، فالذنوب تتراكم على القلب وتمنعه من كثير من المصالح، فعلى المؤمن أن يسأل ربه التخلص من هذه الذنوب قبل أن يسأله ما يريد.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: شكرا زميل أحمد الشدي، وما شاء الله على طول معنا اتصال، معنا أبو عمر من المدينة. السلام عليكم.
5: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، معك أخوك مجد الجهني أبو عمر من المدينة.
4: يا هلا والله وسهلا، الله يحييك أبو عمر.
5: الله يبارك فيك. كبار السن وما أدرك ما كبار السن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه تنصرون وتوزقون في ضعف عائلة. كبار السن يحتاجون، أنا أقول للشباب يعني خلك على هدفين، كلمهم عن إنجازاتهم أول، ويعني يعني على ما قالوا خلهم يتحدثون عن هذا، لهذا يرفع معنويتهم وشيء يعرفونه، خاصة مع اللي كانوا في بداية العمر، وهذه كلفة السنين العشر سنوات الأخيرة يمكن جالس في البيت ما في أحداث، أتكلموا عن أول زمان وهذا. هذه نقطة. النقطة الثانية، كلمهم عن المستقبل، عن الآخرة، عن الذكر اللي يقدرون عليه، عن الأشياء اللي يقدرون عليها من العبادة. اجلس معاهم، قللوا من الجوالات في حضرتهم، يعني دحين يعني العاطفة والشعور ولا يعني دحين هو يقول لك جبر خواطر، هذا أولى فيه والدين وشيبانة وأبد. إيه والله، فأنا الحمد لله يعني شغال في أعمال تطوعية في المدينة، في المساجد وهايكينج وجري وأعمال تطوعية كثيرة، وصيانة مثلا صيانة أي شيء يتعلق في سقي الماء، برادات، أبار، برك، طاقة شمسية، غطاسات، وهذا شغالين أنا ومجموعة معايا. فأنا لي خبرة يعني في الأعمال التطوعية في المدينة، يعني في الفرق ذي، فلاحظت إن ما في فريق متخصص في كبار السن، فرحت لفيت على الدور اللي يعني دار المسلمين، رحت على الخدمة الاجتماعية، المتقاعدين، لفيت عليهم، لقيتهم كلهم مسكتهم جمعيات، بس ما عنده، لأن في فرق بين جمعية وفريق تطوعي، فما لقيت لهم فريق تطوعي، فسويت فريق تطوعي ونشرت على الجروبات وجو معي، الحين يمكن 50 أو فوق 50، فيعني لأن المبادرة كان عندي هدف كمان، يعني متقاعدين على الأقل يمكن 52-60 في يعني قوة وهذا، لكن أنا أركز أهمية.
4: وش تسوون يا الفريق التطوعي الآن؟ أنت جمعتهم ما شاء الله العدد الطيب، وش تسوون؟
5: والله بيني وبينك أخي سلطان، يعني أنت تعرف أن الناس فيها خير والمبادرين قلة، وإني يعني اشتغلت على هذا، لكن في نوعا ما برود في الجروب.
4: إيه لا أنا أقصد أنت لما أنشأته وش فكرتك، يعني وش بتسوون؟ وش نجمعهم ليش؟
5: فكرتي أننا نشوف كبار السن في المدينة، نروح نخدمهم إيش يبغون من أي، يعني مثلا خدمات إلكترونية، معاملات لهم، نزورهم، نفصل السرور عليهم، نجلس عندهم، نشوف يعني نواقصهم. يعني أنا أعرف، أنا جيت كبير، أنا أجي كبير سن في حارة عندنا ساكن الحالة عمره 90، لا يسمع لا

0: طبعا أنا أكلمك من تجربة.
1: نعم.
0: يعني أنا متقاعدة.
1: نعم.
0: وعمري تقريبا 61 سنة.
1: عمرك كذا.
0: عرفت، الله يسعدك. يعني المفروض المتقاعد أو الكبير بالسن ما يمرمطونا بالمعاملات. يعني المفروض إنه كل شيء سواه لنا. عند الدولة الله يعطيها العافية وجزاهم بخير، دولتنا العزيزة ما قصرت فينا، قاعدتنا وعطتنا بطاقات لكبار السن. والله الشيء هذا لا نشوفه بالبنوك ولا نشوفه بالمعاملات. يوم تجي تبتخلص معاملتك بالبنوك تمرمط تمرمط مرمطة ما يعلم بيها غير الله. ليه المتقاعد أو الكبير بالسن ما يؤخذ بعين الاعتبار أنه خدم الدولة فترة من الزمن وما قصر وقام بواجب على أكمل وجه؟ ليه لما يصير عمره 60 سنة يبهدلونه بمعاملة التقاعد؟
1: والله
0: بمعاملة البنك.
1: إيه
0: يعني المفروض أنه كبير السن هذه وحدة. هذه وحدة. عارف بالنسبة للمعاملة ما معاملة المفروض أفضل من كذا يعاملون كبار السن. هذه وحدة. ثاني شيء بالنسبة للنطاق العائلي المفروض الأولاد عرفت يأخذون بالهم من كبير السن. للأسف الحين طبعا أنا ما أتكلم على أولاد، أولادي الله يعطيهم العافية ما هم قصرين،
1: الله يخليهم لك ويخليهم.
0: أنا أتكلم على بعض للأسف بعض الأسر. يعني كبير السن يكون جالس كل واحد مبنق على جواله. يوم يدخل على سلام كذا.
1: والله يا ام علي، ام علي صرنا نشوف حتى كبار السن الحين لاهين في جوالاتهم ما شاء الله تبارك الله، خصوصا المواكبين للتقنيه.
0: انا اقول لك بناء على التجربه، انا ما اقول لك يعني كبير السن حساس، يعني وده عادل يجي يسولف معاه يتكلم معاه، يجون مثلا يراعونه، وش تبغى يا ابوي، وش تبغين يا امي، صح ولا لا؟
1: اي والله صادقه. انا ام علي، ام علي هذه كل فضل. النقاط اللي ذكرتيها بنقولها، بس لان الان عندنا فقره بتدخل. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك، وجميله فكره الحقيقه اللي اشرتي لها انه القطاع الخاص، بما ان الحكومه ما قصرت مع كبار السن، ايضا انتم يا القطاع الخاص يعني لا تقصروا مع كبار السن، زي ما فيه جزاكم الله خير خدمات لذوي الاعاقه او غير او الاحتياجات الخاصه. حلو برضو يكون فيه خدمه لكبار السن، انه فيه تيسير لهم، فيه مثلا صاله لهم، فيه تنسيق لهم، فيه تجاوز لبعض المراحل اللي مثلا ما يتقنونها في التقنيه او في الخدمات الالكترونيه. شكرا جزيلا لك يا ام علي.
2: اللهم بك اصبحنا،
3: بك اصبحنا. تخيل حرفا يقرا وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
1: الجولة الصحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صباحك الله بخير يا أبو فهد.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك زميلي أستاذ سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
1: مش هالتواضع، أنا زميلك. الله يا أبو فهد،
4: والله لازم أتو ما قالوا فيه برامج للكبار، لازم أني أنا أعطيك من البرامج.
1: طيب يا أبو فهد،
4: والله كلام المتصل هذا عجبني صراحة الأخير.
1: أي والله جزاه الله خير، يعني ذكرت كذا نقطة مهمة. طيب حياك الله يا أبو فهد، معك أشوف باقة من الأخبار، خلنا ناخذها. نعم. أنا وأنت للمرة الثانية على التوالي، المملكة تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026.
4: الشؤون الإسلامية تختتم توزيع أكثر من 1,000,000 نسخة من المصحف على الحجاج المغادرين.
1: تعزيز الوعي والاعتدال، برنامج تدريبي لمنسوبي المساجد في

0: الأمن الفكري.
1: قبول الدرجة الموزونة للتخصص العام الماضي للاسترشاد فقط.
0: وجدة تنضم رسميا إلى مبادرة جودة الحياة العالمية.
1: نزاهة تحقق مع 385 موظفا وتوقف 130 بتهم الفساد.
0: الغوص في البحر الأحمر تجربة استثنائية بين الشعاب المرجانية والجزر البكر.
1: ومزارع الباحة الريفية تجربة اقتصادية تجمع الطبيعة والتراث والتربية.
0: دراسة: محبو البصل أقل عرضة للإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم.
1: وعشر علامات، وهذا طبعا أخيرا، عشر كلمات تدل على أن شخص ما يتلاعب بك نفسيا.
0: حلو. طيب خلنا نأخذ الخبر الأول وتحقيق المملكة المركز الأول في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية.
1: نعم، يمكن تابعنا حقيقة الكثير من الأخبار عن المملكة العربية السعودية ومثل هالأرقام اللي يعني ذكرت، وهنا حققت المملكة المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يرصد اقتصادات 159 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية التي تم تقسيمها إلى محورين: الاتصالات الشامل والفعال. وهنا بينت الهيئة أن استمرار تصدر المملكة في هذا المؤشر يؤكد ما تشهده من تطور في البنية التحتية وبيئة التنظيمية التي أسهمت في تعزيز ريادتها الدولية ونمو الاقتصاد الرقمي فيها.
0: نعم، عندنا أيضا ما شاء الله مجموع المصاحف التي وزعت على الحجاج قريب من 2 مليون.
1: نعم، هنا أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدولة الشاهدة توزيع 1,900,000 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بأكثر من 80 لغة عالمية على الحجاج المغادرين عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية في مختلف مناطق المملكة، ونفذت أعمال التوزيع وفق خطة تشغيلية وتنظيمية متكاملة.
0: ما شاء الله. طيب هناك أيضا برنامج تدريبي لمنسوبي المساجد في الأمن الفكري.
1: هنا نعم، أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مؤثرة بمعهد الأئمة والخطباء يوم أمس برنامجا تدريبيا بعنوان تطبيقات في تعزيز مقاومة الأمن الفكري، يستهدف منسوبي المساجد. ويأتي البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية والتوعوية التي نفذتها الوزارة بهدف ترسيخ الوعي، تعزيز مفاهيم الأمن الفكري، رفع مستوى التأهيل المعرفي لدى منسوبي المساجد بما يسهم في تعزيز الوسطية والاعتدال وترسيخ القيم الوطنية ومواجهة الأفكار المنحرفة وفق المنهج الشرعي الوسطي.
0: نعم، وش الدرجة الموزونة؟
1: والله على حسب ما هو أمامي، كشفت المنصة الوطنية للقبول الموحد قبول أن الدرجة الموزونة للتخصص في العام الماضي تعرض على في المنصة حاليا للاسترشاد فقط دون التعبير عن الدرجة المطلوبة للتقديم في العام الحالي على مقاعد القبول في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني. أكدت قبول أن 2 يوليو سيكون موعد الإعلان نتائج طلاب وطالبات الثانوية العامة في جميع مناطق ومحافظات السعودية عبر المنصة، والثالث من الشهر نفسه إعلان فرص القبول المتاحة والفرص المحتملة وفترة المفاضلة اللحظية والتي تستمر حتى 18. وهذه فرصة لأبنائنا وبنات أنهم فعلا يهتمون يشوفون وش التخصص، يعني لا تحط لي تخصص وانت أصلا عارف إن درجاتك الموزونة ما تصل لها. طبعا الآن الدرجات يمكن في الآونة الأخيرة عرفنا أنها يعني مأخوذة جزء منها، طبعا الدرجات الموزونة تشمل معدل الثانوية العام، اختبار القدرات والاختبار التحصيلي.
0: نعم. طيب عندنا أيضا خبر جدة ومبادرة جودة الحياة.
1: هنا أعلنت أمانة محافظة جدة انضمام المدينة رسميا لمبادرة جودة الحياة العالمية التي يشرف على تنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتسعى الأمانة من خلال المبادرة إلى تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف أحياء جدة تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: نعم، في أخبار أيضا جديدة عن نزاهة.
1: هنا أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن قيامها ب 1585 جولة رقابية أسفرت عن التحقيق مع 385 مشتبه وإيقاف 130 متهم، منهم من أطلق صراحة وبالكفالة الضامنة. وفق الهيئة شملت الجولة وزارة الداخلية والدفاع والبلدية والإسكان والشؤون الإسلامية.
0: طيب الغوص في البحر الأحمر تجربة استثنائية.
1: شوف جدة معروفة صراحة، يعني يمكن ليت معنا الأستاذ خالد المصري ترى ضليع في الأمر هذا، يعني صحيح. أفضل مكان غوص ترى موجود في البحر الأحمر تحديدا في جدة. هنا فات البحر الأحمر واحدة من أبرز الوجهات العالمية لمحبي الغوص والسياحة البحرية، بفضل ما يتمتع به من مياه صافية وشعاب مرجانية غنية بالتنوع البيئي وجزر طبيعية بكر، توفر تجارب استثنائية تجمع ما بين المغامرة والاسترخاء في آن واحد.
0: طيب عندنا سلمك الله أيضا خبر الباحة ومزارعها الريفية.
1: نعم، يعني من الغوص إلى نتجه الآن إلى الباحة. تبرز المزارع الريفية في منطقة الباحة، يعني تعتبر وجهة سياحية متنامية خلال موسم الإجازة الصيفية، تستقطب الزوار والباحثين عن الهدوء والطبيعة الأصيلة وتجربة الضيافة الريفية. أوضحنا المختصين يتحدثون عن أن المنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة تحول لافت في قطاع السياحة الريفية، أكدوا أن يعني وأشاروا إلى أن هناك يعني أو كشفوا أن هناك عدد من المزارع الريفية مرخصة حاليا في منطقة الباحة يبلغ عددها 30 مزرعة. أشاروا إلى أن الجهات المختصة تعمل على استكمال ترخيص 35 مزرعة إضافية ضمن خطة تستهدف الوصول نحو 65 مزرعة مرخصة موزعة على مختلف محافظات المنطقة لتحقيق تغطية شاملة. وشفناها المزارع هذه يمكن حتى في القصيم، يمكن هي أشهر الآن منطقة ومنطقة المدينة، أصبحت اليوم المزرعة تلقى فيها مطعم، تلقى فيها جلسة، تلقى يعني أحلى تنوع المزرعة، ممكن إذا كان فيها قطف ثمار ممكن تساهم وتقطف طبعا من خلال مبلغ معين، وهذا شيء جميل.
0: حلو. طيب تنصح بالبصل أجل يا أبو فهد؟
1: والله الكاتب أو الدراسة، هنا دراسة دولية تربط يعني ما بين الجين اللي هو التفضيل الجيني لتناول البصل بانخفاض خطر السكر، كشفت دراسة دولية حديثة نشرت في إحدى المجلات عن وجود ارتباط بين التفضيل الجيني لتناول البصل وانخفاضات احتمالية الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، في نتائج قد تسهم في توسع فهم العلاقة بين العوامل الوراثية. اعتمد الباحثون وتحدثوا عن نقاط، لكن هنا يعني أظهرت الدراسة ارتباط هذا المتغير الجيني بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، وذلك باستخدام منهجية التوزيع العشوائي التي تعتمد على المتغيرات الجينية. ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة بين تناول البصل والوقاية من الأمراض المزمنة، وإنما تكشف عن ارتباط إحصائي يتطلب مزيدا من الدراسة على عينات أكبر وأكثر تنوعا قبل اعتماد أي توصيات صحية. أهل البصل اليوم بمسطول اللي يحبون البصل، ويلا شوف ها تقول البصل له رائحة، البصل اللي يعالج.
0: طيب وشلون يعرف الشخص انه في شخص جالس يتلاعب فيه؟
1: شوف هنا حذر تقرير نشر في احدى المجلات، يتحدثون عن سلوكيات او مجموعه من السلوكيات التي قد تشير الى تعرض الشخص للتلاعب النفسي، وهي ممارسات تهدف الى تشويه ادراكه للواقع واضعاف ثقته بنفسه. خلنا ناخذها ابرزها التهرب من المسؤوليه ورفض الاعتراف بالاخطاء وتحميل الاخرين نتائجها، انكار الحقائق اللي ينفي الوقائع رغم وجود ادله واضحه، تجاهل الاسئله كذلك وعدم تقديم إجابات مباشرة، تغيير مسار الحوار لتشتيت الانتباه عن القضية الأساسية، التقليل من المشاعر وصف ردود فعلك بالمبالغة والحساسة الزائد أو الحساسية الزائدة، قلب الأدوار، اتهامك بالتسبب في المشكلة وأظهار أنفسهم كضحايا، إسقاط السلوكيات، اتهامك بما يقومون به هم أنفسهم، العزل عن الآخرين، محاولة ابعادك عن محيطك الداعم، تشويه السمعة، نشر صور سلبية عنك أمام الآخرين، زرع الشك بالنفس يدفعك للتردد المستمر وفقدان الثقة بقدراتك. أشار التقرير إلى أن ظهور علامة واحدة لا يكفي الحكم على وجود تلاعب نفسي، لكن تكرار هذه السلوكيات بشكل ممنهج قد يكون مؤشر يستدعي الانتباه ووضع حد أو حدود صحية في العلاقة. لذلك تنتبه دائما، يعني لا أحد يلعب مشاعرك، لا أحد يقنعك. والله بعض الناس يقولوا شوف عينك حمراء يا أخي، شكل عندك مشكلة. واحد يجيك يقولك لا والله يا أخي صوتك فيه كذا، يعني لا أحد يهز مشاعرك. خل ثقتك بنفسك بقدراتك بأدائك. الحياة صراحة تحتاج إلى واحد فعلا يدرس الحياة قبل لا يخطو أي خطوة.
0: يلا والله يكفينا شر المتلاعبين. شكرا جزيلا لك أبو فهد، وكان جولة أسبوعية معك جميلة ولطيفة، إن شاء الله يلتقون بك بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: بإذن الله، في أمان الله.
0: بأمان الله.
2: الله. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس.
2: للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة بصوت الشيخ علي جابر رحمه الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: حياكم الله يا كرام إلى زاوية ضيف الحلقة، وللحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا عن الصيف والإجازة وكبار السن، يسعدنا بأن ينضم معنا الآن دكتور علي هاشم حمزة الشهابي، وهو مدرب وخبير ومستشار تربوي أسري. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالرضا والمسرات، حياكم الله وبياكم.
2: الله يحييك يا دكتور وسعيدين بك. وخلنا نبدأ في حديثنا هذا عن الفكرة الرئيسة مباشرة، كيف نستثمر الإجازة الصيفية لتعزيز التواصل مع كبار السن؟
4: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أشكر لكم هذه اللفتة الكريمة التي نحتاج إليها في زمننا هذا خاصة، وهي العناية بالإجازة الصيفية وأيضا العناية بفئة معززة وقريبة إلى قلوبنا، والحقيقة أن لها فضل كبير جدا بعد الله سبحانه وتعالى فيما نحن فيه وعليه اليوم. الحقيقة أن الإجازة الصيفية ينبغي أو يمكن أن تكون فرصة ذهبية لإحياء الروابط الأسرية وأيضا تقوية العلاقات مع كبار السن من خلال أطر معينة وجوانب ربما نستعرضها سريعا. من ضمنها كيف نخصص وقتا يوميا أو أسبوعيا للزيارة والجلوس مع أولئك الكبار، كبار السن الذين لهم مكان في قلوبنا والذين بيّن الله عز وجل لنا حالهم حينما يكبرون، إما بلغنا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هنا نأتي ونجد أنه فعلا ينبغي للأبناء والأحفاد أن يجلسوا مع كبار السن دون استعجال، وأن يحاولوا أن يتقربوا منهم كثيرا. وهنا فرصة كبيرة جدا في الإجازة الصيفية أن نشركهم أيضا معنا في الرحلات والزيارات العائلية، وذلك كله بما يتناسب مع صحتهم وقدراتهم، وأن ندخل على نفوسهم السرور والفرح، خاصة في الزمن الذي ربما يكون فيه يعني في عزلة أو ينشغل الأبناء وأحفادهم بحياتهم وأعمالهم. أيضا من ضمن الأمور المهمة جدا في هذا الجانب الاستماع لذكرياتهم وتجاربهم والاستفادة من خبراتهم العظيمة والطويلة في هذا المجال، كذلك مساعدتهم في قضاء احتياجاتهم ورافقتهم للمواعيد خاصة الطبية منها وغيرها أو المناسبات التي يحبوا أن يذهبوا إليها، وبالتالي إشراكهم في المجتمع بشكل إيجابي بدلا من أن ينعزلوا أو يعني يصبحوا في جانب قصي. كذلك أيضا تعليم الأبناء آداب الحديث معهم وخدمتهم عمليا، وهذا مهم جدا خاصة في هذا الزمن حتى يرتبطوا بالآباء والأجداد ارتباطا جيدا وأخلاقيا. أيضا توثيق قصصهم وسيرتهم العائلية، وكما هو معلوم أخي العزيز أن هؤلاء الكبار لديهم من الخبرات والتجارب الشيء الكبير جدا، ويعتبر ذلك إرث تربوي الأجيال ينبغي أن يستفاد منه وأيضا أن يركز عليه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وقل لهما قولا كريما، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حسن من خلال الحديث ولين الجانب معهم وكثرة المؤانسة، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ومن جميل الشعر ما قاله الشاعر إذا أردت أن تدوم لك المودة فأكرم كبير القوم والصغار.
2: جميل جدا. يعني وش الأثار النفسية الاجتماعية اللي يمكن أن نحصل عليها ويحصل عليها كبير السن إذا قمنا بتعزيز هذا التواصل معهم خصوصا في وقت مثل الإجازة؟
4: للأسف شديد أخي العزيز، يعني حينما يكبر الإنسان في السن عادة ربما يتم نوع من أنواع التجاهل أو عدم الاهتمام به بالشكل الذي كان سابقا، وربما هو يجد في نفسه أن الناس لم يعد يهتموا به كالسابق كمكانة وكأيضا كموجه وغير ذلك، وإن كان ما زال فيهم الخير والبركة، لكن هذا الشعور يحصل للكثير من من من من كبار السن في مثل هذه الحالة. فمن هنا ينبغي أن نتقرب من كبار السن كثيرا، وأن نعلم أن هناك آثار عظيمة للقرب منهم، من ضمنها أنه كيف نشعرهم بالمحبة والانتماء وتقليل الشعور بالوحدة الذي يشعرون به، وكذلك العزلة التي ربما تدخلهم في دائرة من الهموم والمعاناة والأمراض النفسية التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أخي الحبيب رفع معنوياتهم وتحسين صحتهم النفسية، فهذا سيساعدهم كثيرا حينما يلتقي بهم أبنائهم وأحفادهم ويجلسون إليهم. كذلك تقوية ترابط الأسري بين الأجيال، وهذا من شأنه أن يجعل هذه الأسرة متماسكة ومتعاونة متآلفة. أيضا نقل القيم والعادات والخبرات الأبناء بصورة عملية، وهذا يساعد كثيرا في التخفيف على الآباء من أعباء تلك العملية التي تعتبر مسألة كبيرة جدا وربما لا يتقنها ولا يحسنها إلا كبار السن من الأجداد ونحوهم. كذلك غرس الرحمة والوفاء في نفوس الأبناء تجاه هؤلاء كبار السن من آبائهم وأجدادهم وأقاربهم، وأيضا جعل ذلك منطلقا للتعامل برقي مع أمثال هؤلاء الأشخاص الرائعين المميزين في حياتنا والذين لهم مكانة كبيرة جدا. أيضا تحقيق السكينة داخل الأسرة وزيادة الألفة بينها. وربما أنا يعني أركز على نقطة معينة أستاذ الفاضل، وهي قضية ما بالك بالأشخاص الذين ليس لهم أحد أو لا يهتم بهم أحد، أو ربما الآن في أماكن من دور الرعاية التي تعنى بهم وجزاهم الله خيرا الدولة مشكورة، يعني قدمت الكثير من الرعاية لهؤلاء. فأنا من هذا الباب أرى أنه لابد من وجود مبادرات تطوعية لزيارة أمثال هؤلاء، وأيضا إشعارهم بأننا ما زلنا معهم وبجانبهم، وأن لهم مكانة في قلوبنا ونفوسنا، وأن ديننا الإسلامي العظيم يحثنا على التقرب منهم وعلى التخفيف من أعبائهم، وأيضا جعلهم في حالة صحية ونفسية عالية. الله عز وجل ماذا يقول في كتابه الكريم؟ يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. ومن جميل الشعر ما قاله الشاعر، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ونحن بإذن الله تعالى أصحاب أخلاق فاضلة، فينبغي أن نكون قريبين من أمثال هؤلاء وأن نشعرهم بالأمان النفسي والراحة النفسية.
2: يا سلام. يمكن الحديث عن يعني أشياء عملية أكثر أو صور وأمثلة عملية أيضا قد يوصل الصورة والفكرة بشكل أوضح.
4: أكيد طبعا حبيبنا، لأنه فعلا صور البر والرعاية التي يمكن أن تقدم لكبار السن كثيرة جدا، خاصة في هذه الفترة، فترة الإجازة الصيفية وغيرها من الفترات، لكن الآن آكد لماذا للتفرغ ربما يكون من الأبناء والأحفاد. فمن ضمنها كثرة الزيارة والسؤال عنهم، هذا مهم جدا لصحتهم النفسية. كذلك خدمتهم في شؤونهم اليومية دون تبرم أو تضجر أو ربما غضب أو امتعاض، وهذا سيشعرهم بالكثير من الراحة. مرافقتهم في النزهات والبرامج وما أجملها والله، خاصة البرامج والنزهات المناسبة لهم ولأوضاعهم الصحية وأيضا البدنية. تقديم الهدايا التي تدخل السرور على قلوبهم، وهذه نقطة ينبغي أن نلتفت لها كثيرا وأن نحافظ عليها وأن نعلم أن لها تأثيرا بالغا في نفوس أولئك الكبار، فربما يكونون في مثل هذا التوقعات كالصغار، يفرحون بتلك الهدايا ويقدرونها كثيرا. أيضا الصبر على تكرار الحديث أو بطء الحركة، وهذه ربما بعض الأمراض التي يصابون بها كبار السن يحتاجون فيها إلى التؤدة والتأني وحسن الإنصات والاستماع. أيضا الدعاء لهم في حياتهم يا شيخ وبعد مماتهم، وهذا مهم جدا وهو من الوفاء العظيم. كذلك إشراكهم في المناسبات الأسرية وعدم عزلهم، وهذا اليوم نراه للأسف الشديد هناك بعض البوادر التي نسأل الله عز وجل ألا يجعلها يعني منتشرة، ونحاول أن نخفض منها، وهي أنه يقصى كثير من كبار السن في مناسباتنا الأسرية ويعزلون، وهذه نتيجة وهذه قضية ربما ينبغي أن ننتبه لها جيدا وأن نجعلهم دائما، لأنهم تاج رؤوسنا وهم الأشخاص الذين لهم الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى قول الله عز وجل في كتابه الكريم وبالوالدين إحسانا، وكذلك حديث النبي الكريم الصحيح صلى الله عليه وسلم حينما قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. ومن جميل ما قال الشعراء بر الوالدين تجارة أرباحها في الدنيا والآخرة.
2: الله أكبر. طيب أيضا مسؤولية غرس هذه المفاهيم اللي ذكرتها للنشء لصغار السن للأبناء مسؤولية عظيمة ومهمة جدا. كيف ممكن يسهم الإنسان في غرسها في النشأ؟
4: أكيد طبعا حينما نتكلم عن غرس احترام كبار السن لا يكون بالكلام وإنما بالممارسة أكثر من التوجيه، وذلك من خلال أن يكون الوالدان قدوة في احترام الآباء والأمهات. صدقني الأبناء عادة ينظرون لآبائهم وأمهاتهم، فإن رأوا منهم الإحسان وحسن المعاملة لآبائهم هم أيضا سيحسنون ذلك، لأنه كما تدين تدان. أيضا تعويد الأبناء على السلام عليهم وتكبير رؤوسهم وأيديهم، وهذه نقطة تراها جميلة جدا نلاحظها في مجتمعنا المسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي مجتمعاتنا العربية وأيضا في مجتمعنا السعودي بشكل كبير جدا نلاحظ هذا التقدير العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يكون دائما وأبدا مستمرة. أيضا تعليمهم حسن الإنصات، كيف أبناءنا ينصتون ولا يقاطعون كبير السن ويتعلمون منه الأدب، وأيضا يحاولون أن يأخذوا بخاطره ولا يكلفوه فوق طاقته، ولا أيضا يحاولوا أن يقاطعوه حينما يتحدث بل يستمعوا إليه بإنصات. كذلك أيضا الحديث من قبل نحن كآباء وأمهات أمام أبنائنا عن فضائل الكبار وفضائل كبار السن ومكانتهم وما كان لهم من أدوار جميلة جدا، وتذكير أنفسنا دائما بهذا الفضل. كذلك مكافأة الأبناء عند إظهارهم صور البر والاحترام لآباء والأجداد وكبار السن، وهذه نقطة مهمة جدا لأنهم سيقدروا هذا الأمر كثيرا ويعلموا أن له يعني أثرا كبيرا في نفوس أولئك الكبار. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث صحيح بقوله: من لا يرحم لا يرحم. ومن جميل الشعر ما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فنحن قدوة وينبغي أن نكون كذلك دائما وأبدا.
2: الله أكبر. لعلنا نختم بجانب مهم أيضا وعملي، وهو ما يمكن أن نقدمه ونوجهه للأسر عن أهمية إشراك كبار السن في الأنشطة، في الفعاليات، في حتى الأدوار والمهام، خصوصا في مثل أوقات الإجازة.
4: والله يا شيخ أنا هذه النقطة مهمة جدا، يعني حقيقة أنه الإجازة ينبغي أن نعلم أنها ليست الترفيه فقط، بل هي موسم لبناء العلاقات، صناعة الذكريات الجميلة. وكبار السن ليسوا ضيوفا ترى على الأسرة، ينبغي أن نعلم ذلك، بل هم أصلها وبركتها وذاكرتها الحية. إشراكهم في الرحلات مثلا واللقاءات والبرامج العائلية وجلسات الأسرة والاستماع إليهم والعناية بهم، هذا يزرع لدينا احنا الرحمة في القلوب، وأيضا يقوي صلة الرحم ويورث الأبناء خلق الوفاء والبر لهؤلاء الكبار. والأسرة التي تحفظ مكانة كبارها هي في الحقيقة أسرة تحفظ هويتها وقيمها وتماسكها. أنا أجزم بذلك كثيرا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الله وسلم عليه في الحديث الصحيح: البركة مع أكابركم والخير فيهم والله. ومن جميل الشعر ما قاله الشاعر: كبير القوم أولى بالاحترام وفي توقيره شرف الكرام. فخلاصة الأمر أنه اليوم رعاية كبار السن ليست واجبا اجتماعيا فحسب، بل هي من وجهة نظري وجه نظر العقال هي عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا أعتقد أنها استثمار تربوي يورث الأبناء البر والرحمة، ويجعل الإجازة الصيفية والله موسما للتواصل وصناعة الأثر وبناء أسرة متماسكة يظلها الاحترام والمودة.
2: نعم، أسأل الله أن يجعل أسرنا دائما مفعمة بالاجتماع والألفة والمودة والمحبة على طاعة الله، إنه على ذلك قدير. شكرا جزيلا لك يا دكتور على هالأفكار الجميلة التي أضفتها إلى موضوعنا.
4: على الرحب والسعة، وأنا أشكركم جميعا على هذا البرنامج الجميل والرائع، والذي أتمنى من الله عز وجل أن يرزقكم جميعا أجره وفضله وبركته وإحسانه، وأن يكون لنا دائما نكون دائما في الخير مجتمعين. شكرا لكم حبيبا.
2: آمين، بارك الله فيك.
4: السلام عليكم.
2: السلام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة الطيبة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، وعدنا لكم من جديد أيها الكرام، حديثنا عن الصيف وعن الإجازة وعن كبار السن. شاركونا على 011-405-2999 وعلى سؤال الحلقة الذي يقول لكم يا كرام شاركنا قصة أو موقفا أو شيئا تعلمته من كبار السن. حقيقة يعني فكرة يعني أشار ضيفنا جزاه الله خير إلى عدة مواضيع، اللي من أهمها أن من أكثر الأشياء التي تزعج كبير السن أن يشعر أنه خلاص كذا كأننا شلناه وحطيناه على الرف، هو لسان حاله يصرخ أنا ما زلت مفيدا لهذه الحياة، أنا ما زلت إضافة لهذه الحياة، يعني لا تعطلني. وحتى بعضهم يعني من زود بره يعطل هذه الوظيفة التي تشعر الإنسان بالمعنى. وهنا أتذكر يعني الكتاب الإنسان يبحث عن معنى، أنت تفقده معنى الحياة، باختصار تفقده معنى الحياة. وتذكرون سبق ذكرنا الدراسة، أعتقد أنها لم أهم، أنها من جامعة الكويت، دراسة اللي درست أنه ليش الآن الشخص طول ما هو يشتغل في الوظيفة أموره طيبة، ربما فيه أمراض بسيطة أو شيء، لكن بمجرد أن يتقاعد ويجلس في البيت على طول يعني سبحان الله بشكل سريع تدهور حالته، وتصيبه ربما أمراض، ووضعه النفسي يعني يضعف وكذا. فمن ما خلصت له هذه الدراسة فيما أذكر طلعت عليها قبل سنوات الصراحة، أنه فكرة فقد المعنى، فقد الشغف، فقد الإنتاجية، فقد أنك تعمل عمل أيا كان، وليكن إنتاجيتك أنك تمشي يوميا ساعة، إنتاجية كبيرة، ولكن إنتاجية أنك يعني ستبكر إلى الصلاة في كل الفروض وتدرك الصلاة من بدايتها وتسوي الرواتب، إنجاز كبير للمتقاعد. فمما يعني ينبغي أن نتنبه له أنه أسوأ شعور، وتذكر أنك في يوم من الأيام إذا الله مد في عمرك يعني ستصل إلى هذا السن. هذه نقطة ثانية يعني دائما تزعجني الصراحة، اللي هو يعني عندما نتكلم عن الفئات العمرية ما أدري ليش نتكلم عنهم بشكل مستقل، ما أدري ليش نتكلم عنهم كأنهم مخلوقات أخرى. فئة كبار السن، فئة المراهقين، فئة الأطفال، يعني جيد أوكي هذا تقسيم عمري، فئات عمرية لا بأس، لكن أقصد في تعاملنا، في يعني جوهري كلامنا، الكلام تحس أنه جالسين نتكلم عن مخلوقات أخرى. طيب ترى كبير السن هذا يعني فتح غمض، أنت بتصير مثله، وأبشرك ترك بتقلده بعد، يعني ستفعل مثل الأشياء التي يفعلها. يعني إذا كنت مثلا الآن جالس تضحك على كبير السن هذا يوم ما يعرف يستخدم التقنية الجديدة، الناس وين وصلوا الذكاء الاصطناعي، ولسه جالس تكفى ساعدني افتح لي حساب أبشر، ترى أبشرك أنت يعني غمض عين وفتح عين بنضحك عليك أكثر من أكثر مما أنت الآن جالس يعني ربما تضحك على كبير السن لأنه يجد صعوبة في التعامل مع التقنية، لأن ستظهر تقنيات أصعب وأعقد، وبنشوف يعني وشلون تتعامل معها ما شاء الله عليك إذا كبرت. فالفكرة أنه هذا مجرد امتداد لك أنت يا الإنسان. حتى كلامنا عن المراهقين والمراهقين ومشكلات ما تذكر أنت وش سويت يوم كنت مراهق ولا يوم كنت طفل وإزعاج الأطفال. يعني نستحضر عندما نتحدث خصوصا فيما يتعلق بالفئات العمرية، نستحضر أن هؤلاء نحن فعليا، هؤلاء نحن، هؤلاء امتدادنا إلى الوراء أو إلى الأمام. أي نعم. طيب من معنا يا عبد الرحمن؟ أم خالد من الرياض، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله.
3: أنا في نظري أنه كبار السن يختلفون في احتياجاتهم.
2: حلو.
3: يعني ما شاء الله بعضهم من يوم وشباب يحب السفر. فتلقوه ما شاء الله حريص أنه يسافر مع عياله، حتى لو بالعربية، حتى لو مع جهاز الأكسجين. فهذا يراعون هذه النقطة عنده يعني. في بعضهم لا يحب قاعدة البيت والجماعة الاجتماع على القهوة وكذا، برضو هذا يراعون هذه النقطة. فمو كلهم نعاملهم بنفس الكلام اللي نسمع.
2: يا سلام.
3: يعني واحد كان يسمع أنه سفروا آباءكم وأمهاتكم وسعوا صدورهم، قام أخذهم غصبهم إلا بسفرهم، هم رضوا عليه بالسفر، هم ما يتحملون السفر ولا شيء. يعني معرفة احتياج كبير السن وش اللي يوسع صدر وش اللي يجيب له العافية، هذا أهم نقطة قبل ما
2: والله
3: حلو يعني ما في كلام يمشي على الجميع.
2: يا سلام عليك. الله والله جميلة جدا يا أم خالد، وفكرة أنه الإنسان يكون عنده حس وش يحب وش ما يحب، خصوصا من الآباء الأجداد، وش يعني وش الجو اللي يجوز له وش ما يجوز له، يعني وش هواه. فيه بعض كبار السن هواه الرحلات البرية، لو طلع في القيض في عز الصيف مبسوط، حطه في ظل الشجرة يعني ستجده يعني مبسوط جدا. وفيه مثل ما ذكرت والله جوها كبيرة سنة، وأنها بس يعني منى عينها أنها جالسة في صالة البيت وعندها الكهوة وعندها الشاهي وحوالينها أبنائها وبناتها وأحفادهم بزعاجهم بحوستهم خلاص هوا بالها. فلفته جميلة الصراحة أنه الإنسان، شكرا لك يا أم خالد، أنه الإنسان ينتبه يكون عنده حس لهذا الموضوع. من معنا أم وافي من أحد رفيدة، السلام عليكم.
1: عليكم السلام. صباح
2: الله حيك أم وافي.
1: حياكم الله. الكبار السن اليوم على كبار السن
2: ها؟ نعم. إيه. نعم. وش تقول يا موافي؟
1: أقول الحلقة عن كبار السن.
2: إي نعم نعم صحيح.
1: أيوة أنا عندي عمتي قريب من 100.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. إي
1: والله. فكان ما يعني توافق على أي شيء إلا بالطلبة، أقول لها بنروح كذا بنروح كذا، تقول طيب يعني مثلا أحنيها وأسوي لها شيء، تقول لما دام إحنا بنروح كذا فأسوي لي كذا، لازم إني آخذها بال يعني بالأشياء أحسن شوية لين إذا خاطرها وأقدر أسوي لها أي شيء.
2: يا سلام حلو والله جميل جدا الحقيقة، يعني مسألة الذوق في التعامل معه ومعرفة وش يبغون وش ما يبغون. وأيضا الواحد كل ما كبر في السن ربما بعضهم قد يكون صعب المزاج، أو وهذا له مبررات أو له أسبابه يعني، والاهتمام بهذه الجوانب والله جدا مهمة يا موافي. الله يجزاك خير وشكرا على هذا التنبيه. الخدمات يعني ذكرت أم علي يمكن في اتصالها، ففكرة جميلة الحقيقة. يعني زي ما أنه أنت تخيل يعني زي ما قلنا أنه هذا امتداد لعمرك، يعني فترة الشيخوخة أو فترة كبار السن هو امتداد لعمرك، فماذا تتمنى وترجو أن الناس يتعاملون معك، أن أبنائك يتعاملون معك، أن أحفادك يتعاملون معك، أن الجهات الخدمية تتعامل معك، بما أنها يعني من النقاط اللي ذكرتها أم علي. وذكرتنا أيضا بجانب مهم يوم قالت الدولة جزاها الله خير ما قصرت. الحقيقة يعني الجهات الحكومية تقوم بأدوار جميلة جدا في هذا، وتعلمون قبل فترة اللي صدر عن وزارة الموارد البشرية اللي هو سلمكم الله البرنامج وينه؟ اي برنامج رعاية كبار السن، هذا صدر من وزارة الموارد البشرية، وفي عدة برامج وفيه مكافآت وفيه تخفيضات وفيه جوانب كثيرة جدا، وهذا يعني جعلوه من ضمن إطار برنامج التحول الوطني في الوزارة. بل هناك نظام أساسي اسمه النظام الأساسي لحقوق كبار السن، هذا فيه مواد كثيرة، أعتقد فيه يمكن 27 مادة أو أكثر تقريبا، كلها متعلقة بكبار السن، بالحالات الطارئة التي يتعرضون لها، بالمرض، بالعجز، بالشيخوخة، بالضمان الاجتماعي، بتشجيع المؤسسات والأفراد والقطاع الخيري. في مواضيع كثيرة جدا متعلقة بكبار السن. في أيضا اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته، هذه أيضا لائحة حكومية رسمية واعتمدها النظام. ففي تشريعات الحقيقة جدا جميلة فيما يتعلق بخدمات كبار السن، المرجو أيضا تقديمها بكفاءة أعلى سواء للقطاع الحكومي أو للقطاع الخاص على أهل الفئة الغالية جدا علينا، وعسى الله يقدرنا أن ويوفقنا لبرهم وللإحسان إليهم ولتعامل معهم التعامل الأمثل. وتعلمون يعني إجلال ذا الشيبة المسلم وفضله عند الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك إذا كان في قرابة مع كبير السن، إذا كان أب أو أم أو جد أو جدة، هنا أنت تدخل في دائرة بر الوالدين التي قرنها الله تبارك وتعالى بحقه في القرآن الكريم. شو رأيكم نشوف بعض مشاركاتكم على الواتساب؟ طيب هنا على الواتساب أختنا شريفة، والله ما شاء الله اليوم رسائل كثير، خليه بس لحد ما يتجاوب معنا الصراحة، يعني مجرد ما ننبه على الواتساب ما شاء الله تنهال رسائل كثيرة ويعلق. طيب هنا تقول شريفة القطامي، تقول رعاية كبار السن هي واجب ديني وإنساني ومسؤولية مجتمعية تتطلب توفير بيئة آمنة وصحية تحفظ كرامتهم، تشمل الرعاية، تلبية الاحتياجات الإنسانية، الدعم النفسي الاجتماعي، توقير الرعاية الصحية الدورية، وتتضمن تمكينهم ودمجهم في محيطهم الأسري والاجتماعي. جميل جدا، خصوصا آخر جملة. وأيضا يعني لو تلاحظون يمكن من كبار السن اللي اتصلوا علينا الآن، ترى في قاسم مشترك بين مشاركاتهم، وشي اللي هو ترى كبير السن لما قطع شوطا في هذه الحياة أصبح يرى الحياة بمعناها الحقيقي بتجرد. فمو بلازم عشان أنت يعني تعجب كبير السن أنك تتكلف زود، ترى أكبر ما يهمه مثلا وش السواليف اللي بتصير، التقدير، الاحترام، ما يهمه. أنت وديتها لجزيرة يعني 5 نجوم ولديها شاطئ فيروزي، ولا حطيتها قريب هنا في طلعة برية تحت طلحة، ما يعني لن يفرق كثيرا عند أكثر كبار السن قد ما يفرق معه سعة الصدر والناس والجو الذي سيكون.
0: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله، مرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. وزير الداخلية ونظيره الباكستاني يبحثان تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني. انطلاق فعاليات المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري بالقاهرة. المجلس الأعلى للقضاء يستعرض تطوير العمل القضائي. توزيع 1,900,000 نسخة هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف على الحجاج. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحقق تقدير متميز في بطاقة أداء كفاءة الطاقة. سفارة المملكة في واشنطن تحذر من عمليات احتيال تنتحل صفة موظفيها. مركز الملك سلمان للإغاثة يلبي النداء العاجل لمتضرري منطقة مواصي خان يونس ويوفر لهم مأوى عاجلا. مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية سيراليون. قطر تعلن إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات بين أمريكا وإيران بشأن قضايا تتعلق بمذكرة تفاهم. البحرية الأمريكية تكشف عن إصابة 3 عسكريين بعد هبوط اضطراري لمروحية في بحر العرب. أخيرا ارتفاع الإصابات المؤكدة بأيبولا إلى 1,406 حالات في الكونغو. كان هذا موجز الثامنة صباحا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، شكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534 600 600،
5: وباتصالاتكم
4: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
4: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة بصوت القارئ محمد المنشاوي رحمه الله تعالى. إذا عدنا لكم أيها الكرام إلى هذا الموضوع الذي جمل بمشاركاتكم وتفاعلكم عن كبار السن والصيف والإجازة. معنا مين؟ أحمد، أم أحمد من جدة. السلام عليكم يا أم أحمد.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور والسرور. يا هلا وسهلا،
3: كيفكم؟ عساكم طيبين.
2: الله يحييك يا أم أحمد، يا أهلا ومرحبا.
3: بالنسبة لموضوعكم الله يجزاكم خير ويكتب أجركم. كبار السن، أسأل الله الحي القيوم أن الله يغفر لنا ولأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، والدينا والديكم.
2: آمين يا
3: كبار السن. في حاجة للاهتمام، للكلام، لا تجيهم إلا بخبر طيب. أجيب الأخبار السيئة. إذا عندك خبر حلو علمهم، اسمع لهم، خل منهم وأعط، لأنهم هم ثروة.
2: الله.
3: الكبار السن ثروة. طيب لم تقولون الأولاد والبنات يعني مثلا يتقربوا منها. إذا جاء الولد ولا البنت ولا الجوال في يده، كيف يسمع وكيف يرى؟ ما بينتبه. لازم تقربه وتقول انتبه معه، خل اسمع وش يقول جدك، اسمع تقول جدتك، اسمع وش عنده، خذ منه ترهما يعني ثروة وامتداد للخير والبر والإحسان.
2: صح.
3: إيه والله. ويبغى له ما زي ما تقول على الحرمة اللي تكلمت من الرياض.
2: نعم.
3: صدقت له، تأخذهم لأماكن ما يبغونها. يعني راع صحته، راع ظروفه، راع احتياجاته، حتى في أكله وشربه، نومه، وقت النوم يبغى له وقت نومه، نومه، وقت أكله أكله. ما تحط له الكبير والصغير سواء، والمتعافي والمريض سواء، ولا اللي متعافي واللي مريض سواء، لا، كل لها زي. لكن أسأل الله الحي القيوم أن الله يرزقنا البر والصلاح.
2: آمين آمين.
3: والدينا والديكم أحيان وأموات، ويرزقنا البر أولادنا وأولادكم وصلاحهم في الدنيا والآخر.
2: يا رب. آمين آمين. الله يجزاك خير يا أم أحمد، شكرا على هالدعوات الطيبة الوافية. وإحنا سعيدين بصوت يعني أصواتكم وصوت آرائكم في هالمواضيع اللي قلناها، وتؤنسونا كثيرا. وأكيد أنتم أفضل من يتكلم عن هالموضوع، مهما جبنا يعني خبراء مختصين، مهما عدينا من مادة، أكيد أفضل من يتكلم عن هذا الموضوع هو أنتم. فسعيدين ونبغى بعد مشاركات أيضا أكثر على 011-405-2999. يمكن من أكثر الأشياء اللي وهذه أشار لها أيضا ضيفنا جزاه الله خير، ما قد تلاحظه عند كبار السن من التكرار، من التكرار، وهذا أمر واضح. ونرجع نقول تراك بتصير مثلهم. ف يعني تطبيع شعورك مع التكرار، وأن التكرار هذا يدل على أشياء كثيرة بالمناسبة. يعني لما يكرر كبير السن شيء، فعادة أن هذا الشيء يهمه، أو في مضامينه احتياج قد تفهمه أو ما تفهمه. وأيضا أعذر الذاكرة التي قد تخذله في كثير من الأحيان، فيعتقد أنه أول مرة يقولها، ولكن هو فعليا قالها مثلا مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربع. فالتعامل مع مثل حالات التكرار هذه بشكل طبيعي وعادي، أعتقد أن فيه قدر كبير من اللباقة ومن اللطف ومن حسن التعامل، مما سيورث ارتياح عند كبير السن. والله ذكرت الصراحة مواضيع كثيرة، أنا جالس كل ما جاء اتصال أكتب النقاط اللي يقولها، بس ما يسعفنا الوقت. من معنا؟ محمد من الرياض. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله.
4: كيف حالكم؟
2: أهلا يا محمد، حياك الله، تفضل.
4: ما شاء الله على البرنامج الجميل. أول شيء يعني هذا برنامج الطفولة، يعني من يوم ما سبحان الله مع الوالد وأنا أروح المدرسة هو يعلمنا على هالبرنامج ويسمعنا إياه الصباح.
2: والله يا أخي أنا أسعد بك.
4: فبخصوص الموضوع كبار السن، بصراحة وموضوع يعني مهم بالذات الفترة هذه للجيل الجديد. الدنيا تطورت، والجيل سبحان الله بالذات مع كبار السن وتعاملهم الصعب، يعني في بعض كبار السن يكون تعامله صعب، فما يكون متأقلم مع الجيل هذا بالذات مع الفترة هذه. وأنا من الناس اللي عشت مع كبار السن تقريبا من فترة المتوسط حتى الثانوي. سبحان الله الوالد والوالدة علمونا شيء، أن نكون عند جدي وجدتي بالذات في الأيام الإجازة. إحنا أساسا كنا سكنين في عمارة واحدة، فسبحان الله أيام الإجازة أو يوم الجمعة والسبت خلاص لازم واحد يكون عند جدته، إن كان نسوي النسكافيه ونروح نشرب الصباح عنده من سولف. مو بشرط أنه يكونوا فاهمين، يعني فاهمين هو إحنا إيش نحكي بشكل كامل، ولكن على الأقل واحد يغير لهم جو بدل ما يكون جالس لحاله ولا يتابع ولا يسمع.
1: صح،
4: يغير جو.
1: والله ما شاء الله
4: واحد بالذات فترة الكبار، يعني حتى أنا عندي الوالد الآن عمره تجاوز 65 سنة، وبدأ عليه الأعراض كبر السن من ناحية التفكير، العصبية الزايدة، اللي هو رأيه يكون هو السديد فقط، وهذا طبعا الصح. وعندي كمان يعني أقرب مثال أخوي، يعني في تعامل يكون صعب بالذات من عمر الصغير للعمر الكبير كيف التعامل، يعني لازم واحد يعني بالذات مع كبار السن يطول باله عليهم مثل ما يقولوا أفضل.
2: نعم أكيد أكيد، يعني أوافقك على كثير من الأشياء اللي قلتها، وشكرا جزيلا لك ولمشاركتك يعني تجربتنا وما يمكن مررت به. إحنا ودنا يعني نركز على نقطة رئيسية يا كرام، وهي مسألة أن التعامل الجيد مع كبار السن يعني ليس خيار، يعني ليس خيار متاح، يعني أعاملهم كويس ولا ما أعاملهم كويس، لا، هذا شيء لازم، شيء ضروري. والشخص الذي لا يتعامل معهم بشكل جيد، شيء بشكل اللي يريدون، هو مقصر، هو داخل ربما في دائرة الإذناب وكسب السيئات وغيرها. لكن حتى على الجانب الأخلاقي المجرد الدنيوي، هي يعني ليست خيار، بل هم الأكثر احتياجا لأن يكون التعامل معهم أفضل. نسأل الله يعني يغفر لنا تقصيرنا الكبير والواضح في مثل هذا، ولكن جميل جدا الحقيقة أن نستفيد من بعض مثل هذه التجارب. وخلي يشاركونا أيضا فيما سمح من الوقت الناس اللي عندهم تجارب حلوة، الناس اللي عندهم تجارب مشرقة وتجارب إيجابية، ناس اللي ما شاء الله عليهم، في ناس

0: كيفك أخبارك؟
1: يا
0: طيب إن
1: هلا
0: شاء الله.
1: بالغالي، هلا والله وسهلا.
0: الله يسلمك. في الحقيقة موضوع جدا جدا مهم و يعني يتلمس الكثير ويحتاج الكثير من كبار السن، وما نختلف إنه احترام كبار السن واجب إنساني وواجب ديني وأساس لبناء مجتمع مترابط ينبض برحمة التكافل.
1: نعم
0: وكبار السن يحتاجوا للدعم النفسي والاجتماعي، كذلك الدعم الصحي والحماية. ومن خلال احتكاكي مع كبار السن في الحقيقة تجد البركة فيهم أولا، وتستفيد من خبراتهم
1: أكيد.
0: السابقة. واللي استنبطته في الحقيقة من جلساتي مع كبار السن
1: نعم
0: إنهم يحتاجون لمن يستمع إليهم، يسعد ويفرح إنك أنت تعطيه الاهتمام والجانب السمعي المباشر، المحاكاة معه، المحاكاة في الماضي. فهذه الجلسات الجميلة تبعت فيه الروح وتبعت فيه الطمأنينة وتبعت فيه النشوة. فمن خلال تواصلي مع كثير من كبار السن أجد يعني يفرحوا لما الإنسان يعني يتواصل معهم باستمرار ويسأل عنهم ويستفيد من خبراتهم، فهذا يعزز صراحة الجانب النفسي أكثر.
1: أكيد أكيد فعلا. وهذه هذا أنت الآن يا شايبين يعني ثاني شخص يؤكد على هذه النقطة، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك، اللي هي نقطة تحفيزهم ويعني التأكيد والإشادة بقدرهم باحترامهم بتجربتهم الجيدة في هذه الحياة بما مروا به من إنجازات، تأكيد عليها مرة واثنين وثلاثة أمر مهم جدا، وهذا يعني له مردود إيجابي على نفسياتهم. طيب معنا مشعل من فرسان، السلام عليكم، أو من الرياض معذرة، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخوي سلطان.
1: الله يحييك، أهلا وسهلا.
2: صباح عليك وعلى جميع المستمعين بالخير، أخوك مشعل عصيم من الرياض طال عمرك.
1: أنعم وأكرم، هلا والله وسهلا، حياك الله مشعل.
2: أول شيء يجب علينا الثناء على هذا البرنامج المثري حقيقة، وبيض الله وجيكم أنتم والقائمين جميع القائمين عليه. الشيء الثاني طال عمرك، الموضوع لا شك أنه موضوع مهم جدا ونحتاجه جميعا في هذا المجتمع، كيفية التعامل مع كبار السن. أخوي سلطان في نقطة مهمة، طبعا أنتم والله ما قصرتوا، جميع كلام الأخوان المستمعين وكلامك أنت ما فيها أي نات، ولكن في إضافة بسيطة طال عمرك، أنها التعامل مع كبير السن يحتاج إلى ثقافة جدا عالية. كيف يا أخوي سلطان؟ تخيل هذا كبير السن كان في يوم من الأيام قائد للبيت، أمره هو اللي يمشي، جميع أوامره تنفذ، هو القائد على الكبير والصغير. في فترة من الفترات بعد كبر سنه يعامل كطفل، هذا مردوده النفسي سيء للغاية على كبير السن. أن أخو سلطان يجب أن نعامل كبار السن من والدينا إنه ما زال قوي وإنه ما زال هو القائد. حتى ولو الرأي خطأ نحاول نأخذ رأيه ولكن نقوم الرأي، نعدل التعديل البسيط بحيث أنه ما يحس تعديل الرأي. أيضا أخو سلطان احنا نحتاج إلى فن الضرابة.
1: يا سلام عليك.
2: نحتاج إلى فن كيفية إدخال السرور على قلب كبير السن. أخو سلطان مع التركيز بعدم الإقلال من قدرة،
1: صح،
2: بالتركيز أخو سلطان على عدم معاملته كطفل، وإن كان يحتاج إلى رعاية صحية أو رعاية أيا كانت، ولكن نحتاج أن نعطيه الثقة في نفسه وأنه ما زال هو القائد وأنه ما زال رأيه هو اللي صح وأنا رأى أنا غلط. أخي سلطان أشكر جزيل الشكر على
1: الله يرضى عليك يا مشعل،
2: بيض الله وجهك
1: أخي سلطان. وجهك، الله يرضى عليك، والله كل نقاطكم جميلة. ويمكن ما تحدث مشعل عن بعض الصور هذه، أعتقد أنه يعني يقصد من وصلوا إلى مرحلة العجز التام، وإلا يعني ليس كل من دخل في مرحلة كبار السن أو شيخوخة ينطبق عليه هذا الحديث وينطبق عليه هذا الكلام وهذه الحالات. في ناس ما شاء الله يعني إلى أن توفاهم الله إلى عمره مديد على طاعة ما زال عقله معه، ما زال يعني يقوم بأغلب أموره وحاجاته ولو تلاحظون طول الحلقة هذه أنا

0: حذر من أني أذكر عمر معين، لا ذكرت لا رقم لا اللي ناس اللي عمرهم في العقد السادس ولا السابع ولا الثامن ولا التاسع. أنا حريص على هذه النقطة. ليش؟ لأن متغيرات كثيرة يا أخي، حتى المنظمات الصحية الآن تكلم عن الزيادة هذه، وتكلم أنه يعني الناس يعني والله فعلا الآن اللي عمره في 60 في غالب الأحيان صعب تسميه يعني كبير سن ولا يا أخي. شفنا معنا في النادي ناس يعني في آخر 60 في بداية 70، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شفنا ناس يمكن في بعض القيادات تجدون بعض المتقاعدين من القيادات الحكومية، سواء كان سابقا وزير، كان سابقا سفير، كان سابقا، تجدون لقاءاتهم ما شاء الله بعضهم وصل إلى عمر 80. العمر 80 الآن يعني يلعب هايكينج ويجري وهذه إشارة إلى إلى إلى صحته العامة، يعني ما أقصد فقط حركته، يعني قد يكون مقعد ولكن عقله معه وقدراته الذهنية معه. فجميلة جدا والله. يوم تقول يا مشعل يعني أكثر شيء يحتاج له الشخص يعني الذرابة، وهذا شيء جدا مهم، وبدون تفسير الذرابة يعني أنه يكون لبق يعني طيب، ولكن أجد فيه احتياج أكثر يا مشعل، وأعتقد أنك توافقني، هي الدعوة توفيق، والله توفيق من الله، لأن نعرف كثيرين مثلا ذرب ولبق مع ناس كثير، ولبق في العمل ولبق، لكن مع كبار السن لا، أو مع الوالدين لا، أو فهي توفيق بالدرجة الأولى. وشكرا لجميلي مشاركاتكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
3: الحياة الأسرية السعيدة المملوءة بالمودة والصفاء الممزوجة بالمحبة والوفاء، يتمنى الزوجان فيها أن تبقى حياتهما كذلك، لا في الدنيا فحسب بل في الآخرة أيضا. وعلى هذا فإنها تحتاج إلى أن تسقى بالإيمان وترعى بالخشية من الرحمن، وتصفو بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتتآلف على القرآن، وتتعاهد على نبذ المعاصي، وتجد في طلب المعرفة، وتتعاون على البر والتقوى، وتتراحم بقيام الليل، وتتزكى بصيام النهار، وتسمو بالجود والكرم، وتجتمع قلوبها على النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وتصبر في شدائدها، وتهفو نفوسها إلى إعداد جيل صادق مع ربه، باذل لدينه، عامر لوطنه. كم تشدني تلك الصورة الزوجية الحانية التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه النسائي وصححه النووي. ألا ما أسعدها من ساعة إيمان، وما أرقه من نضح وفي؟ ألا تستحق حياة هذين الزوجين الصالحين أن تبقى ولا تفنى؟ ولما لا تبقى؟ والله تعالى يقول: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، أسرتكم سعيدة في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. عدنا لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله أيها الكرام. ذكرنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وله ألفاظ أخرى. وأيضا في حديث ربما في إسناده مقال: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، وفي سنده مقال. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس: ما أكرم شاب شيخا لسنة إلا قيض الله له من يكرمه في نعم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، رواه الترمذي. وحديث كثيرة ربما تعرفون أكثر من هذا عن إكرام ذا الشيبة المسلم. من معنا؟ عبد الوهاب من رياض. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، صبحكم الله بالخير.
0: صباح النور والسرور، يا هلا والله وسهلا.
4: كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
0: الله يرضى عليك، يا هلا وسهلا.
4: أنا تفضل. والله أشكر القائمين على هذا البرنامج، شيء صراحة ممتع. الواحد هو طالع الدوامة، هذا شيء صار جزء من روتين اليوم أو جزء من الطريق للدوام. يعني إذا الواحد ما سمعه هو في الطريق يحس إن اليوم في شيء غلط.
0: ما لا خرى ولا عدم منكم.
4: الله يعافيكم يا رب. صراحة موضوع الحلقة جدا جدا رائع، مع تقدم التسارع الحياة والانشغال والتكنولوجيا والتأثيرها السلبي على الاجتماعيات، فصراحة موضوع وجانب جدا جدا مهم. عندي بس مشاركة بسيطة بهذا الخصوص. هو سبحان الله أن الأهل أو كبار السن بعد ما يكون عمرهم تجاوز الأرقام الكبيرة هذه، يبدأ أنه يحس أنه مهمش في المجتمع، أو أنه ما صار له دور فعال. يعني خلاص الأولاد، اللي ينشغل بعياله، اللي ينشغل بدوامه، اللي يكون عنده بزنس، اللي ما أدري إيش، وخلاص يعني كبار السن يعني يكون دورهم مرة بسيط على قد الجلسات أو كذا. ففي رسالة حابب أوجهها للوالد الله يطول في عمره.
0: آمين.
4: الواحد في حاجة له مهما بلغ من العمر، ومهما يعني انشغل بالحياة وصار عنده ولد واثنين وثلاثة وخمسة وعيالة تزوجوا، لكن رسالتي لكل الأباء: نحن في حاجة لكم مهما بلغ مننا العمر وتقدمت الحياة وصرنا علينا أولويات ومنشغالات ومشاغل.
0: ما عليك، ولكني ألمس من كلامك، يعني كلامك متضمن اعتذار ضمني ولا؟
4: إيه نعم صحيح والله، لأن كلنا مقصرين في حقوقهم، وفي الدور اللي هم سووه جدا كبير يوم كنا صغار ويوم كنا أطفال، والغفل اللي كنا نسوي لهم، والمشاكل ومتابعة المدارس والطلبات، وترى نبي نروح ونبي نجي. بعدين سبحان الله يبدأ الوالدين يتقدموا في السن، فتكون حركتهم صعبة، يكون يعني يحتاجون رعاية أكثر ما أنك تأخذ منهم. يعني وهنا الرسالة اللي أيضا حابب أني أوجهها، ترى يعني الجميع إلى سن جدا قريب كنا فقط ناخذ من يعني الكبار السن، الوالد الوالدة الله يبارك فيهم ويحفظ لهم الجميع، حنا بس كنا قاعدين ناخذ منهم فقط، ما قدمنا لهم أي شيء. فرغم أن حنا وما زلنا إلى الآن في حاجة لهم جدا كبيرة، بس الواحد يصير له ضائقة مالية، يصير له مشكلة، يصير له ما أدري مشكلة مع أحد من أولاده أو جيرانه أو الأقارب، يلجأ على طول إلى كبار السن، إلى الوالد الوالدة، ويجد في يعني يجد في الكلام معاهم الراحة والحل، ويعني كأنه يكون يقول لك أنا أبقى في حالك، أنا عارفك من يعني مهما كنت عندك ومنشغل وعندك شركة وعندك تيم وعندك لكن الحل عندي. فصراحة هو اعتذار ورسالة للجميع أن نحن بحاجة لكم مهما بلغ مننا العمر وتقدمت الحياة بنا.
0: أكيد يا عبد الوهاب، جميل جدا مشاركتك وإحساسك وصلنا، وإحنا نقول الله يطول في أعماركم على الصحة والعافية وعلى الطاعة. أنتم من زينة هالحياة، وأنتم أنس فيها وظهر وعون وسند وخبرة ورأي ومرجع وخلفية وحضن دافع يمكن كثيرين يعتذروا وأنا أيضا أعتذر من التقصير الذي يحصل منا بما أننا ما زلنا في دور أبناء، ونسأل الله أن يتجاوز عن هذا التقصير. ورسالة اعتذار كبيرة وعريضة تقدم لكل أب ولكل أم ولكل جد ولكل جدة يسمعونا، وأنتم زينة والله لا يخلينا منكم، والله يطول في أعماركم على الطاعة، وسعيدين بكم، انبسطوا، سامحونا على التقصير، وشكرا لكم. وصلنا أيها الكرام إلى هذه الحلقة ونهايتها. طيب شكرا لكم، شكرا لطيب استماعكم، إن شاء الله نلقاكم في أسبوع قادم ومواضيع جديدة في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
1: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
2: فالسلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: اللهم
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة البقرة

أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك

يُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من رب

موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام

الناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.

بآياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

الناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم

السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر

عذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت

الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر

والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: الرقاب
1: وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمع

خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

هناك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها

حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا،
3: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن، وقرآن الفجر
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب،
5: وقرآن الفجر،
4: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، ناشئ في رحاب الحرمين،
3: ناشئ في رحاب الحرمين،
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، وباسمكم أرحب به. حياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنتم أخي حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين. أستهل الحلقة بهذا السؤال بعث به المستمع الكريم، يسأل يقول: كيف نجمع بين قول بعض المشايخ بأن الأذكار لدفع الشرور لا تؤجر عليها إلا بالاحتساب لله، وبين قصة المرأة التي سقت الكلب فغفر الله لها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ليس هناك تعارض بين قصة المرأة وبين ما يقوله بعض المشايخ بأن الأذكار لدفع الشرور لا نؤجر عليها. والصحيح أننا نؤجر عليها، ومن ذلك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث قراءة آية الكرسي عند النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقربك شيطان. ومثله قراءة المعوذات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ومثل ذلك آخر آيتين من سورة البقرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وكذلك قراءة سورة تبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها كانت سببا في نجاة قارئها، رجل كان يقرأها من عذاب القبر. فهذه كلها قرآن يتلى ويحصل به ما وعد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وعدنا أن يحصل المنع من الشياطين، وأن يحصل لنا التعوذ بالله تعالى، وأنها تكفينا الآية من آخر سورة البقرة. فالقول بأن قراءتها على هذا الوجه أنها ليست من الاحتساب، هذا الذي يقرأها ويضمر في نفسه أنه لا يريد الأجر، لا يحصل له الأجر لأنه لم يطلبه، لم ينوه. أما الذي يقرأها وينوي أن يجمع الله له تعالى بين الأجر وبين الحفظ، فلا شك أنه يحصل له ذلك، وفضل الله تعالى عظيم. وليس في قصة المرأة التي سقت الكلب فغفر الله لها أنها يعني أن هذه المرأة ليس عندها نية، بل هي رحمت الكلب، رحمت الكلب والله تعالى رحمها، فإن الله تعالى يرحم من عباده الرحماء، قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا: الراحمون يرحمهم الرحمن. فلما رحمت الكلب أعطاها الله تعالى من جنس عملها فرحمها. والإنسان عندما يقرأ الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب بذلك أجرا ويحصل له ما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فإن الله تعالى قال ذلك 3 مرات يحصل له مراده وينفعه بإذن الله تعالى في أنه لا يضره شيء. ومثل ذلك حديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، أيضا هذا ومثله بقية المرويات الثابتات عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
1: أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا السؤال اللي يقول فيه المستمع: ما حكم الاشتراك في شركة تداول تعد بأرباح ثابتة يومية لمدة 2 شهر مع استرداد رأس المال؟
2: أنا لا أعرف هذه الشركة، لكن سألني أناس أن هناك في اليوتيوب شركات باسم التداول وأنها تضحك على الناس، تأخذ أموالهم ولا تعطيهم شيئا، لأن التزوير يا إخواني الآن كثير، فتأتي شركة مشهورة ويتعلق هؤلاء المزورون بها فيقدمون خدمات باسمها وعلى شكل علامتها الفارقة ويخدعون الناس. فأنا أوصيكم يا إخواني ألا تقدموا أموالكم إلا في جهات قد زكتها الدولة. نحن بحمد الله عندنا في هذا البلد أشياء كثيرة وفيها أيضا موافقة للمسائل الشرعية التي تجعل الرزق حلالا. فأنا أدعوكم أحبتي في الله أن تلتزموا بسؤال هذه الشركات. نحن عندنا الآن يا إخواني في الداخل وفي الخارج، عندنا في الداخل الآن الشركات التي يجيزها اللجان الشرعية، وكذلك يا أحبابي الشركات التي في الخارج ووافقت عليها الجهات المعروفة مثل شركة المراجعة الشرعية ومثل ريتنج وغيرها من الشركات المتخصصة في تقديم العمل المشروع والاستثمار الموافق عليه في الشرع. فأنا أوصيكم بأن تبحثوا عن ذلك وألا تنخدعوا بكثرة المزورين الذين يقدمون علامات ثم يأخذون المال ويهربون ولا تجدون منهم ربحا ولن تجدوهم بعدما يأخذون المال. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هناك يا شيخ عبد الله الصناديق الاستثمارية أحيانا يعدون بنسبة ثابتة من الأرباح، هل تحديد النسبة نسبة الأرباح يعني جائز أم إذا كانت تقريبية تكون؟
2: تحديد الأرباح يا إخواني إن كانت المعاملات مرابحة فهو جائز ما في شيء، لكن كانت المعاملات مضاربة فلا يجوز. وأنا أضرب لكم على ذلك مثال، يعني لو أنني مثلا أعلنت بأن عندي استثمار ووعدت الناس الذين يدخلون معي أن يكون المردود الشهري بنسبة من 5%، يعني 1 من 12 من 5% مثلا، حينئذ أنا معتمد على المرابحة، والمرابحة دين مأمن عليه في البنوك، تأمن على ديونها وهو حاصل، يعني حاصل بلا شك. فهذا إذا حدد الإنسان وقال أنا أعطيك بناء على تقييد المرابحة وتأمين أرباحها فلا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. أما الذي يدخل مضاربات ويضمن يعني مقدارا محددا من الربح فهذا لا يجوز، لأن المضارب قابل عمله للربح والخسارة، فلا يجوز أن يضمن شيئا محددا. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة هذه الأخت تسأل تقول: اشتريت فستانا قصيرا إلى منتصف الساق

0: هي تقول إلى منتصف الساق ثم تلبس تحته شراب طويل، فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى لأن العورة مستورة.
1: نعم. من الأسئلة هذا الأخ الكريم يقول: هل يجب قراءة سورة الملك وسورة السجدة قبل النوم أم يجوز قراءتهما في أي وقت من اليوم؟
0: هل يجب؟ لا، ما يجب. هذه من الأعمال المستحبة التي لا تجب، ودليل استحبابها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ تبارك الذي بيده الملك. هذا الحديث رواه الترمذي، وورد في فضل سورة تبارك أن سورة من القرآن، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة هذا المستمع الكريم يقول: هل حديث من جعل الهموم هما واحدا صحيح، وكيف نعمل به؟
0: هذا الحديث ورد عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هو هم المعاد، يعني الآخرة، كفاه الله تعالى هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله تعالى غناه في قلبه، وجمع له شمله، وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، نسأل الله العافية والسلامة، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي وصححه الألباني. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا لا يريد إلا الدنيا فقط، يحب من أجل الدنيا وبغض من أجل الدنيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الخميصة وعبد الخميلة وعبد الدرهم وعبد الدينار، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. يعني حبه وبغضه كل شيء على الدنيا. ثم قال الله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني محظورا ممنوعا. رب العالمين يعطي الرزق من يحب ومن لا يحب. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من تفضيل الآخرة.
1: اللهم أمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم المستمع يقول: والدي متقاعد وراتبه لا يكفي احتياجات البيت، وأحيانا يستدين من أصدقائه، هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي ليغني حاجته دون إحراج؟
0: يجوز أنك تعطيه من زكاة مالك، لكن الأفضل لو تعطيه من حر مالك دون الزكاة. أما إذا أردت أن تعطيه من الزكاة فسدد عنه مثلا دين البقالة أو بعضه، تتفق مع البقالة تقول عطبوي، وفي نهاية الشهر إذا أخذت الراتب سدد عنه دين البقالة، فإن سداد دين الوالد الذي يعني يتعبه ولا يتيسر له قضائه جائز عند شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض طلبة العلم. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه الأخت تقول: أنا امرأة أحيانا أقصر في حقوق زوجي وأسيء إليه بالكلام دون قصد مني بسبب تعبي، هل علي إثم في ذلك؟
0: نعم عليك إثم، لكن كوني مثل أهل الجنة.

0: الجنة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكن كمن قال الله فيهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فإذا أخطأت فاستغفري أكثر الاستغفار ثم اطلبي السماح من زوجك عوضيه ورضيه فإن الحسنات يذهبن السيئات. الله تعالى يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
1: نعم بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل يقول لم أستطع الدوام هذا الترم بسبب الظروف والجامعة ترفض الاعتذار، هل يجوز لي استخدام المكافأة التي تنزل في حسابي؟
0: هذا أمر نظامي والمفروض أنك تسأل عن الجهة التي تعمل فيها وتأخذ المكافأة منها، فهم أعلم بمعالجة هذه الواقعة. نعم.
1: نعم. ما حكم التداول عبر التطبيقات التي تستثمر المال وتأخذ نصف الربح دون معرفة مجال الاستثمار؟
0: لا بد أخي أن تعرف مجال الاستثمار إلا إذا كنت تستثمر مع شخص ثقة. إن كنت تستثمر مع شخص ثقة فثقتك فيه تعوضك أن تتابع فيما يستثمر فيه. أما إذا كنت لا تعرفه فاسألهم عن مجال الاستثمار وعن كيفية الاستثمار، لأن الاحتيال كثير والذين لا يلتزمون المنهج الشرعي في الاستثمار موجودون في الساحة. والإنسان إذا لم يطيب مأكله ومشربه فإنه يحرم نفسه من إجابة الدعاء. نحن نعلم حديث الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر في سفر طاعة يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يرجو إجابة الدعاء، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فكيف يستجاب لذلك مع هذه المشاكل التي عنده؟
1: نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ دكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
0: وأنتم أخي أحسن الله إليكم وبارك في جهودكم، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. وصلنا أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في ختامها تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أيها الكرام أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700 من خلال الواتساب على هذا الرقم. نعود نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد

0: صلوا كما رأيتموني أصلي.
1: إن الصلاة أعظم أركان الدين العملية، والخشوع فيها من المطالب الشرعية. ولما كان عدو الله إبليس أعاذنا الله منه قد أخذ العهد على نفسه بإضلال بني آدم وفتنتهم، وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، صار من أعظم كيده صرف الناس عن الصلاة بشتى الوسائل. وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، صار من أعظم كيده صرف الناس عن الصلاة بشتى الوسائل. والوسوسة لهم فيها لحرمانهم لذة هذه العبادة وإضاعة أجرهم وثوابهم، فكان الخشوع أول ما يرفع من الأرض. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. أخرجه الطبراني بسند حسن. ومحل الخشوع القلب وثمرته على الجوارح. والخشوع في الصلاة عند بعض العلماء واجب لقول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، والذم لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع. وفي فضل الخشوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وفي رواية: لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: إلا وجبت له الجنة وغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وفي رواية: لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: إلا وجبت له الجنة وغفر له. أخرجه البخاري. فلنحرص جميعا على الخشوع في الصلاة لنفوز بأجر الصلاة كاملة.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
3: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجه والبيهقي. وعن محمود ابن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة، رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. وعن محمود ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، رواه أحمد بإسناد جيد. وعن أبي سعيد ابن أبي فضالة وكان من الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، رواه ابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى، فيقول تبارك وتعالى: ألقوا هذه واقبلوا هذه، فتقول الملائكة: وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله عز وجل: إن هذا كان لغير وجهي، وإني لا أقبل إلا ما ابتغي به وجهي. رواه البزار والطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ونزلناه تنزيلا
1: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
4: ناشئ في رحاب الحرمين،
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من رحاب مس خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نحييكم. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بالشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ عمر،
7: حياكم الله بارك الله فيكم.
6: نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف اسمك أخ الكريم.
8: أنا عبد الفتاح المولد.
6: وكم العمر؟
8: 18 سنة.
6: وكم تحفظ من كتاب الله؟
8: أحفظ القرآن كاملا.
6: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة، ونراك إن شاء الله تأم المسلمين وتصدح بمحاريب بيوت الله عز وجل. استعد بالله عز وجل واتلو علينا مما تحفظ.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون

0: أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: ما شاء الله تبارك الله على تلاوة الحافظ معنا في هذه الحلقة أنس عبد الفتاح المولد جزاه الله خيرا. نتحول بكم مستمعينا الكرام للمقرئ في حلقات المسجد النبوي الشيخ عمر بن علي القرني للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير. وفي قوله الله سبحانه وتعالى ويقولون سبحان ربنا لعلك خففت في حركة السبحان في حركة السين في الضمة.
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخ عمر على هذه الملاحظة. لعلكم أيضا توجهوا للحافظ المبارك معنا جزاه الله خيرا سؤالا في حكم تجويدي
2: في قوله تعالى وقرآنا فرقناه، ما الحكم التجويدي في هذا؟
3: تنوين أتى بعده حرف الفاء وهو إخفاء حقيقي.
2: أحسنت بارك الله.
1: أيضا شيخ عمر جزاكم الله خيرا وجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم
2: في قوله تعالى على مكث، ما معنى على مكث؟
3: على تمهل وتأني ليفهموه ويتيسر لهم حفظه.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات المسجد النبوي، وأيضا الشكر يتواصل للحافظ معنا في هذه الحلقة أنس بن عبد الفتاح المولد.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في حلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ومع برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. يلتحق بنا أحد حفظة كتاب الله الكريم، عرف باسمك أخي الفاضل.
5: بسام بن حامد الساعاتي.
1: وكم العمر؟
5: 15 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
5: 24 جزءا.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا، ونسعد قريبا إن شاء الله بإتمامك حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون

0: ما شاء الله تبارك الله على هذه التلاوة للحافظ بسام حامد الساعاتي. نتحول للشيخ عمر ابن علي القرني للتعليق على تلاوة الحافظ.
1: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. وفي قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الغنى في أنتم كانت أقل من الغنى الأخرى.
0: جزاكم الله خيرا شيخ عمر. أيضا وجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي وفي غريب القرآن الكريم.
1: في قوله تعالى: إنه لقرآن كريم، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
2: تنوين أتى بعده حرف الكاف، فالحكم إخفاء حقيقي.
1: أحسنت، بارك الله فيك. وفي قوله تعالى: في كتاب مكنون، ما معنى مكنون؟
2: أي مصون مستور.
1: بارك الله فيك.
0: إذن شكر الله للشيخ عمر بن علي القرني المقري في حلقات المسجد النبوي، وأيضا الشكر موصول للحافظ معنا في هذه الحلقة بسام حامد الساعاتي. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. شكر يتواصل كذلك لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي على جهودهم المباركة. تقبلوا أجمل وأرق وأعذب التحايا والدعوات من هنا من رحاب الحرم المدني الشريف. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

صوم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

يعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك.

الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من مجالات الإخلاص في القرآن الإخلاص في الإنفاق. الإنفاق من العبادات الجليلة التي جاء ذكرها في القرآن أمرا بها وحثا عليها وترغيبا في الاتصاف بها وبيانا لأبواب النفقة المتنوعة وذكرا لجزاء المنفقين وثوابهم عند الله تعالى ونحو ذلك من السياقات القرآنية الدالة على فضل هذه العبادة العظيمة ومنزلتها الرفيعة عند الله تعالى. وقد جاءت النفقة في القرآن الكريم على وجوه متعددة، فتارة يراد بها الزكاة الواجبة، وتارة يراد بها التطوع، وتارة يراد بها النفقات الواجبة سوى الزكاة، وتارة تشمل أوسع من ذلك مما يصدق عليه الإنفاق من بذل العلم والجاه ونحوهما. وقد جاء التأكيد على الإخلاص في الإنفاق في القرآن الكريم بخصوصه كونه مما تتقلب فيه النيات ويعتريه من الواردات ما ينقص ثوابه أو يبطله بالكلية. ومن الآيات الدالة على دخول الإخلاص في الإنفاق قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففي هذه الآية الكريمة أكد سبحانه أن النفقة لا تكون إلا بإخلاص له سبحانه وابتغاء وجهه جل وعلا. قال الواحدي هو خير والمراد هو خبر والمراد به الأمر. وقال البغوي معناه نهي، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، انتهى كلامه. فقد بين تعالى أن النفقة المعتد بها المقبولة عند الله إنما هي ما كان ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى.
3: وقت الضحى. يسن في وقت الضحى أن يصلي العبد صلاة الضحى، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وأيضا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء رضي الله عنه، رواه مسلم، وأوصى بها أبا ذر، رواه النسائي في السنن الكبرى وصححه الألباني. حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. والسلامة هي العظام المنفصل بعضها عن بعض. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بيان أن كل إنسان خلق على 360 مفصل، وأن من جاء بهذا العدد من الصدقات فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن نار جهنم.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام: الخرج 88.9،
5: 88.9،
4: حوطة بني تميم 99،
5: 99،
4: المجمعة 92.7،
5: 92.7،
4: تمير 96.3،
5: 96.3،
4: على موجات الاف ام.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
4: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة فاطر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الإسراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين

رحيما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين

كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل.

لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل

بمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً.

مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر،

لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من

لا خسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك.

حسنا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الإسراء.
1: آيات التوبة
2: سبب للفلاح, سبب للفلاح ورحمة الله لعباده
1: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة. آيات التوبة.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن،
5: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي، يأتيكم اليوم عند 1:00 ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن،
5: دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
5: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي المؤمنون والنور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي المؤمنون والنور.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة النمل.

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة النمل.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. إذا أنعم الله على قوم بنعم ثم لم يشكروه عليها بل بارزوه بالعصيان، فاعلم أن الله أراد أن يسلبهم إياها ويبدلها بالنقم. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، أجارنا الله منها. لا يسلب الله أحدا نعمته إلا بعد أن يغير العبد نيته ويبدل سلوكه وأفعاله، فإن الله يعلم خفايا النفوس وتقلبات الأحوال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الياباني ويبحث معه مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. ديوان المظالم ينفذ أكثر من 40 برنامجا لتطوير القدرات الوظيفية لكوادره. وزارة التعليم تتيح التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. اليوم انتهاء مدة تسجيل العقارات لأكثر من 14,000 قطعة عقارية في جدة. الهيئة العامة للأمن الغذائي تطرح المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد 655,000 طن من القمح. جامعة الطائف تتقدم 500 مرتبة عالميا في تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة. الجامعة الإسلامية بالمدينة تحقق تقدير متميز في بطاقة أداء كفاءة الطاقة. جازان تسجل أكثر من 4 ملايين سائح خلال عام 2025. بيت الثقافة ببريدة يطلق معسكرات لتنمية المهارات واكتشاف المواهب الوطنية. منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دور وكالة الأونروا في ضوء التفويض الأممي الممنوح لها. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 2300 شخص. وأخيرا تقرير أممي يؤكد أن مخاطر الذكاء الاصطناعي تتطلب حوكمة ورقابة دولية عاجلة. قدمت لكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا. نشكركم لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختم تحية الزميل محمد بن سعيد الغامدي منفذ هذا الموجز على الهواء.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
0: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
4: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس العقيدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية. ومن

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا وأهلا في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة. ويسعدني أن أرحب في مطلعها بصاحبي الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا. الله يحييكم شيخنا. أحسن الله عليكم شيخنا. انتهينا فيما مضى من الكلام عن أربعة من أركان الإيمان، وهذا أوان الكلام عن الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، أليس كذلك؟
2: نعم، وبارك الله فيكم. الإيمان باليوم الآخر موضوع عظيم، لأن الحياة الحقيقية هي التي ستكون في اليوم الآخر، وما قبلها ممر لا مقر، وشيء أشبه باستراحة مسافر ثم يمضي إلى حياته الحقيقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرجه الترمذي وأحمد. ولذا الله سبحانه ذكر من تاه في الحياة الدنيا ثم لما انتقل للحياة الحقيقية قال: يا ليتني قدمت لحياتي. إذا ما ستقدم عليه هي الحياة الحقيقية، هي الحياة التي ينبغي السعي لها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الحياة الدنيا حياة خادعة يخدع بها الجاهل الغافل، وإلا فالحياة الحقة هناك. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الحياة الدنيا شهوات خالبة للقلوب المعرضة، باهجة للعيون الغافلة، مفرحة للنفوس المبطلة، ثم تزول سريعا وتنقضي جميعا، ولم يحصل منها محبها إلا الندم والحسرة. أما تلك الدار فإنها الحيوان، أي الحياة الدائمة الخالدة التي لا موت فيها ولا انتهاء لها، هي الأفضل وهي الأبقى. والآخرة خير وأبقى، أفضل وأدوم من الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. أخرجه مسلم. قال مالك بن دينار رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، الخزف يعني الفخار، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى. استحضار هذه الحقيقة في الذهن دائما علامة الموفقين. انظر إلى هذا الثناء العظيم من الله سبحانه على بعض أنبيائه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الله جل وعلا خصهم بهذه الخصيصة ومن عليهم بهذه النعمة، وهي أنهم يتذكرون الدار الآخرة. قال مجاهد رحمه الله: أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها. وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. إذن من أعظم النعم أن يكون تذكر الدار الآخرة حاضرا في ذهن المؤمن دائما في كل خطوة في حياته، يتذكر أن ثمة حياة تنتظره، وهذه الحياة دون الوصول إليها عقبة كأداء وأهوال عظيمة، والسعيد من استعد.
3: نعم، أحسن الله إليكم، السعيد من استعد.
2: ثمة برزخ وما فيه، قيامة وما فيها، فإن نجا العبد فالفوز والنعيم، وإلا فالخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسارة حقيقية، فشل، رسوب في امتحان الحياة. الله جل وعلا جعل هذه الحياة بما فيها ابتلاء وامتحانا، الذي خلق الموت والحياة لا لنمرح ونجمع المال، لا والله، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو الموضوع باختصار. القضية برمتها هي أننا كنا أمواتا فأحيانا الله عز وجل للابتلاء، ثم يميتنا، ثم يحيينا للجزاء. هذه هي القصة باختصار، هذه كما يقولون فلسفة الحياة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون؟ فالسعيد هو الذي تكون هذه الحقيقة حاضرة في ذهنه دوما، ومن كان كذلك فسيحقق العبودية، سيرى الأمور على حقيقتها، وسينكشف أمامه خداع النفس وتزييفها. الحياة الدنيا وصفها الله سبحانه أصدق وصف: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الحصيف هو من يدرك هذه الحقيقة وقلبه معلق بالدار الآخرة، يمضي في هذه الدنيا عابدا ربه، وفي أثناء الطريق يستمتع بما هو مباح، ففي الأمر فسحة. لكن القضية هي أن لا ينشغل القلب بها، أن لا يمتلئ من التعلق بها. خذ من الدنيا، من أموالها، من متعها ما شئت، مما حل الله لك، لكن ليكن ما تأخذ منها في يدك لا في قلبك. ابن تيمية رحمه الله له كلمة حسنة في حال المؤمن مع المال، يقول: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه، من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. انتهى كلامه. والمعنى أنت بحاجة إلى الدنيا وأموالها، ولا يمكنك الاستغناء عنها، تركها بالكلية غير مطلوب بل ولا ممكن، إنما المطلوب أن تكون عندك بمنزلة الخلاء، أي دورة المياه، لا تستغني عنها لكنها لا تتربع في قلبك. وعسى الله أن يوقظ قلوبنا من غفلتها.
3: بعد هذه المقدمة أحسن الله عليكم، لعلنا نرجع إلى موضوعنا، فما معنى اليوم الآخر؟
2: التعريف الذي يضبط لك معنى اليوم الآخر هو كل ما يكون بعد الموت. هذا هو المراد باليوم الآخر الذي يجب علينا أن نؤمن به. وهذا الإجمال ينحل تفصيلا إلى ثلاثة أمور: أولا البرزخ، وثانيا مواقف القيامة، وثالثا الجنة والنار. كل مباحث اليوم الآخر تدور على هذه الأمور الثلاثة. ويلحق العلماء بمبحث اليوم الآخر موضوعين لأنهما متعلقان به. أولا أشراط الساعة. أشراط الساعة تقع في الحياة الدنيا لا في الحياة الآخرة، لكنها ملحقة بها لتعلقها بها، لأنها أماراتها وعلاماتها التي تدل على قرب قيام الساعة وبداية الحياة الآخرة، لذلك يدرجها العلماء ضمن مباحث اليوم الآخر. الموضوع الثاني موضوع الاحتضار. الاحتضار كما سيأتي هو اللحظات الأخيرة للإنسان في هذه الحياة، والتي يعقبها بداية حياته الأخروية، هو التوطئة للانتقال إلى الدار الآخرة، ولذا يحصل فيها ما لا يكون في الأحوال العادية.
3: أحسن الله إليكم، ما حكم الإيمان باليوم الآخر؟
2: اليوم الآخر حقيقة لا يجوز الشك فيها. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإيمان باليوم الآخر واجب، بل هو ركن من أركان الإيمان، كما دل على هذا حديث جبريل المشهور. وفي هذا يقول ربنا سبحانه في القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وليس عبثا أن يربط في القرآن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر برباط وثيق في 19 موضعة: من يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر ما هنالك. فكما أن الإيمان بالله فرض، فكذا الإيمان باليوم الآخر. وبناء عليه نعلم حكم من أنكره، فالإجماع القطعي منعقد على كفر من أنكر اليوم الآخر. والله سبحانه يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذن لا شك في كفر من أنكر اليوم الآخر. ويقول ربنا سبحانه أيضا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والأدلة على هذا كثيرة.
3: أحسن الله عليكم شيخنا، ومن المنكرون لليوم الآخر؟
2: باختصار شديد يمكن تلخيص المنكرين لليوم الآخر في ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المنكرون لليوم الآخر بالكلية، وهؤلاء أصناف: الأول المشركون الأولون، وهم الذين قال سبحانه فيهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا شيء أنكره المشركون بعد التوحيد والرسالة أعظم من اليوم الآخر. وعلى نهجهم في هذا الإنكار مضى بعض أهل الكتاب وبعض الفلاسفة. الصنف الثاني الملاحدة المعاصرون، فهؤلاء كفار باليوم الآخر.
3: إذا كانوا ينكرون وجود الله سبحانه فلا يستغرب أن يكونوا منكرين لليوم الآخر.
2: أحسنت يا دكتور. القوم عقيدتهم باختصار أننا جئنا من لا شيء لغير شيء وسنمضي إلى لا شيء وعليه، فلا سبب ولا غاية ولا حكمة ولا مآل، عدمية محضة موحشة. الصنف الثالث القائلون بتناسخ الأرواح، هؤلاء يرون أنه لا بعث ولا قيامة وإنما تناسخ للأرواح لا نهائي، فإذا مات الإنسان انتقلت روحه إلى جسد آخر ثم إلى جسد ثالث ثم إلى رابع وهكذا في دورة مستمرة لا نهائية. والقائلون بهذا طوائف، منهم ديانات وثنية شرقية وكذلك الباطنية وبعض أهل الكتاب. الطائفة الثانية المنكرون لمعاد الأجساد مع إثبات معاد الأرواح، وهؤلاء طوائف أشهرهم كثير من الفلاسفة وبعض أهل الكتاب. فهؤلاء أنكروا حشر الأجساد، فلا تبعث الأجساد ولا تحشر ولا تحاسب ولا تنعم ولا تعذب، كل ذلك إنما يكون للأرواح فحسب، وهذا تكذيب صريح للأدلة الكثيرة. فالأجساد تبعث وتنعم أو تعذب مع الأرواح قطعا. قال سبحانه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الطائفة الثالثة من ينكرون اليوم الآخر إنكارا جزئيا، وهؤلاء كثير من أهل الكتاب. هؤلاء يرون أن ثمة نعيما وعذابا على الأجساد، لكنه نعيم أو عذاب معنوي لا حسي.
3: أحسن الله عليكم، وما الفرق بين هذه المقالة والتي قبلها؟
2: الفلاسفة يرون أن الأجساد تضمحل وتفنى وتبقى الأرواح فحسب، وهي التي يتعلق بها النعيم أو العذاب. أما هؤلاء فيقولون هناك بعث للأجساد، لكن النعيم أو العذاب ليس له علاقة بالأشياء الحسية كالأكل والشرب والحور والأنهار إلى آخره، هذا كله غير موجود. إنما هناك نعيم معنوي لا حسي بسماع الأصوات الجميلة أو رؤية المناظر الجميلة ونحو ذلك، وهذا لا شك أيضا أنه تكذيب للأدلة الكثيرة.
3: أحسن الله إليكم شيخنا، لو حدثتمونا عن أثر الإيمان باليوم الآخر على المسلم.
2: لا يحتاج المتكلم إلى كثير كلام في بيان الأثر العظيم للإيمان باليوم الآخر على المسلم، شتان بين حياة من يؤمن باليوم الآخر ومن لا يؤمن. الذي يؤمن باليوم الآخر يجد في هذه العقيدة تفسيرا لكثير من الظواهر الإنسانية وما الذي ينبغي أن يسود في هذه الحياة، بخلاف من قام اعتقاده على أن هذه الدنيا هي نهاية المطاف، هي الغاية العظمى والهم الأكبر.

0: يقدر هذا؟ فوجود البشر والكون والحياة من وجهة نظره ما هو إلا غلطة حصلت صدفة، غلطة فيزيائية عشوائية للطبيعة في إحدى ضربات الحظ التي حصلت مع تطور وارتقاء عشوائي. يقول أحد كبار ملاحدة هذا العصر: الجنس البشري مجرد حثالة كيميائية على كوكب متوسط الحجم وعليه. فإذا كانت متعة الملحد في أن يقتل أو يسرق أو يغتصب، فما الذي سيمنعه إذا استطاع الانفلات من العقوبات القانونية؟ مراقبة رب، منع شرع، عقاب أخروي. هو لا يؤمن بهذا كله، هذه عنده ترهات ساطير الأولين. بالله لو كان هذا هو القانون السائد في الأرض، حدثني كيف سيكون حال الناس؟ هل سيكون هناك بر للوالدين؟ هل سيكون هناك إحسان للجار؟ عطف على فقير؟ رحمة، إيثار، تعاون، نجدة، صدق، عدل، أمانة؟ لن تجد لهذه القيم أثر. لماذا؟ لأنك في ضوء القانون الإلحادي القائم على العشوائية والمادية لن تجد أساسا فلسفيا تبني عليه هذه القيم والأخلاق. قضية الأخلاق عقبة كبرى عند الملاحدة. على أي أساس تبنى الأخلاق؟ الأخلاق تبنى على أساسين: أولا الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وحين نقول فطرة إذن ثمة فاطر، لذلك البشر جميعا، طبعا إذا استثنينا الملاحدة من هذه المعادلة، البشر جميعا متفقون على أن الصدق قيمة مقبولة حسنة، وأن الكذب قبيح، وأن العدل حسن، وأن الظلم قبيح، ليس كذلك؟ ما الذي يجعل الناس يتواردون على هذا الحكم؟ هذه الفطرة والجبلة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيهم. الأمر الثاني أن هناك يوما آخر، هناك حساب، ولذا المؤمن لا يظلم. لماذا؟ لأن هناك حسابا وجزاء، لا يكذب، لا يغش، لا يعق والديه. لما؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن منشأ توقي المؤمن أن ينحرف إلى الرذائل إيمانه باليوم الآخر وخوفه من عذاب الله في الآخرة. خذ أمرا ثانيا، من يؤمن باليوم الآخر سيؤثر اعتقاده هذا تأثيرا عظيما في سلوكه وتصرفاته، وهذا نتيجة لما قبله.
1: وكيف ذلك؟
0: لأنه مطمئن راض قانع، بخلاف من لا يؤمن بالآخرة، فهو ينتقل من ضيق إلى قلق، ومن قلق إلى اضطراب، ومن اضطراب إلى أمراض نفسية وعصبية. وكلما تقدم عمره زاد هذا الشعور البائس، أعرض عن الله، فكانت النتيجة ما أخبر الله: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. المؤمن إذا مرض سيقول الحمد لله على كل حال. لماذا؟ لأن هناك ثوابا يحتسبه عند الله يستحضر أن المرض كفارة لذنوبه، ولذا فهو مطمئن. تجده يسقط من مكان عال فيصاب والناس ينقذونه وهو يقول الحمد لله. عجيب، من أين جاءت الحمد لله في هذا المقام؟ إنه يؤمن باليوم الآخر، فرأى المصيبة نعمة، يعلم أن ما أصابه وراءه أجر عظيم وتكفير لسيئاته، فهو مطمئن وإن شعر بالألم. أما الآخر فهل ينتظر شيئا فيخف عنه مصابه؟ الجواب لا، ولذا لا يساوره إلا البؤس الشديد والضيق القاتل. وهنا قد يسائل نفسه: لما أبقى أصلا في هذه الحياة؟ النهاية قادمة حتما وسأنتهي إلى لا شيء، إذن ما الفائدة من مزيد من التعب؟ فلأخفف عن نفسي وأنهي حياتي. ولذا الإحصاءات الموثقة لا تكذب، أكثر الدول التي ينتشر فيها الانتحار هي الدول التي ينتشر فيها الإلحاد، ثمة تناسب طردي بينهما. الإيمان باليوم الآخر يعطي للحياة قيمة، أما أن يعتقد الإنسان أنه لا شيء وراء كل هذا، قد جاء من لا شيء وسينتهي إلى لا شيء، هذا شعور مرهق، هذه عدمية قاتلة، تفقد الإحساس بأي معنى جميل. ولا تغرك منهم أصوات الضحكات المتعالية فتحتها من لهيب البؤس والحيرة، الله به عليم. أحدثك بشيء، صديق لي هداه الله للإسلام من أسرة مرموقة من إحدى الدول الموصوفة بالمتقدمة، حدثني عن والدته الملحدة أنها لم يكن ينقصها شيء بالمقاييس الدنيوية، لا زواج ولا أولاد ولا وظيفة ولا مال ولا منزل ولا مكان اجتماعي ولا شهرة ولا شيء، لكن الشعور بالعدمية الذي يحاصرها في كل لحظة أفقدها الشعور بأي لذة في الحياة، فأيقنت أنه لا فائدة من الاستمرار، لم يكن منها إلا أن صعدت مبنى عاليا في المدينة ورمت نفسها لينتهي فصل حياتها البائس. والأمثلة على هذا المنوال كثيرة جدا. إذن شتان بين من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن ليس كذلك. خذ أمرا ثالثا، الإيمان باليوم الآخر يكسب صاحبه الشعور الدائم برقابة الله سبحانه له، وأنه ينتظره حسابه على ما قدم، إذ إنه يعتقد أن أعماله صغيرها وكبيرها تحصى عليه والحساب أمامه، ولذا فهو في حذر دائم ويقظة مستمرة. وهذا ما نجد التنبيه عليه في كتاب الله: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله لماذا؟ لأنكم ستلاقونه. باختصار، المؤمن باليوم الآخر ساع فيما ينفعه، مبتعد عما يضره أو يضر غيره، لأن الحقيقة الماثلة أمام مقلة قلبه، والآخرة خير وأبقى.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. لعلنا ننتقل للموضوع الأول معنا في مباحث اليوم الآخر، وهو أشراط الساعة، ولنبدأ بتعريفها.
0: بارك الله فيكم. الأشراط جمع شرط، والشرط العلامة، والساعة هي القيامة. وعليه فأشراط الساعة هي العلامات التي يعقبها قيام الساعة، وإن شئت فقل هي ما يتقدمها من العلامات الدالة على قرب وقتها. وقد ورد ذكر الأشراط في القرآن في قوله تعالى: فقد جاء أشراطها. وأما في السنة فجاءت أربع تسميات: الأشراط والآيات والأمارات والعلامات.
2: أحسن الله إليكم، لو ذكرت لنا شيئا عن أهمية العلم بأشراط الساعة.
0: تتجلى أهمية العلم بأشراط الساعة حين النظر إلى كونها مقدمات حسية تدل عليها وتعين على الإيمان بها وتساعد على الاستعداد لها. فصار العلم بأشراط الساعة علما ثمينا لا ينبغي للمؤمن أن يفرط فيه.
1: وما الحكم التي تلتمس لتقدم الأشراط على الساعة؟
0: ذكر العلماء رحمهم الله أشياء كثيرة، أهمها ثلاثة: أولا، تحقيق الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا ظهرت هذه العلامات تباعا تيقن أهل الإيمان أنه صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى. وهذه مسألة عظيمة، لأن الله سبحانه علم، وهو الذي يعلم كل شيء، أن آخر الزمان يضعف فيه الإيمان بالغيب، فصار المسلم يرى أمام عينيه شيئا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل مئات السنين أنه سيكون. ألا يجعله هذا يزداد إيمانا ويقينا بصدقه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب بلى. خذ مثلا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نار الحجاز قبل ظهورها ب650 عاما تقريبا، ثم ظهرت. من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم لولا أنه رسول يوحى إليه من ربه؟ في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. بصرى بلدة قريبة من دمشق. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. ونقل ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن ضوءها امتد إلى تيماء، بحيث كتب الناس على ضوئها في الليل، وكأن في بيت كل منهم مصباحا، ورأى الناس سناها من مكة. كما نقل عن الشيخ صفي الدين التميمي أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة من كان بحاضرة بلد بصرة أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. إذن هذا من الأسباب التي تسكن بها قلوب إيمانها ضعيف، وهذا من رحمة الله سبحانه. ثانيا، أن في هذا تثبيتا لكمل المؤمنين وإعطاء حجة لهم على أعداء الله، فإنه إذا ظهرت هذه العلامات قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثالثا، إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد للقاء الله، فيكون الإنسان غافلا في مسار بهذه الحياة، وإذا به يفيق أمام حقيقة من الحقائق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه علامة على ما هو مقبل عليه من قيامة وحساب وجزاء. هذا يوقظه من سبات الغفلة فيتوب وينيب.

0: وهذا من رحمة الله سبحانه بعباده أيضا. رابعا، إقامة الحجة على الكفار، فعلامات الساعة مما تقوم به الحجة على الكفار، فينتفع من أراد الله عز وجل به خيرا، ويزداد المخذول ارتكاسا في الضلال. خامسا، تحقيق الابتلاء والامتحان، لأن علامات الساعة لما سبق ولأهل هذا الزمان أكثرها غيبي، فالإيمان بها ابتلاء وامتحان يتعلق بالغيب. والله سبحانه وصف المؤمنين بقوله الذين يؤمنون بالغيب، فإذا كنت مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم أن شيئا سيكون، فعليك إذن وإن كنت ما رأيت أن تؤمن. هذا امتحان، فينجح من ينجح ويخفق من يخفق.
1: أحسن الله عليكم، ما أقسام أشراط الساعة؟
0: ليس في الأدلة ما يدل على تقسيم معين لأشراط الساعة، ولذا كان من أهل العلم من لا يراعي في أشراط الساعة تقسيمه، وإنما يسردها سردا بلا اعتبار معين، وهذا يكثر عند المتقدمين. ومن أهل العلم من اجتهد فقسمها إلى أقسام، من هؤلاء من قسمها إلى ثلاثة أقسام باعتبار ظهورها أو عدم ذلك: أولا ما وقع وانقضى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ما وقعت مبادئه ولم يستحكم ككثرة القتل والجهل وما إلى ذلك، ثالثا ما لم يقع كالأشراط الكبرى التي سيأتي الحديث عنها وظهور المهدي إلى آخر ما هنالك. ومنهم من قسمها إلى قسمين: كبرى وصغرى، وهذا هو المشهور عند المتأخرين.
1: وما ضابط الكبرى والصغرى عندهم؟
0: أكثر هؤلاء على أن الكبرى هي الآيات العشر التي جاءت في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه، حيث قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وياجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. إذن هذه هي العلامات الكبرى، إذن ما عداها صورة.
1: حفظكم الله، حبذا لو كان لكم توجيه بشأن الخوض في أشراط الساعة وتنزيلها على الحوادث.
0: هذه مسألة مهمة، فإن أشراط الساعة والفتن والملاحم التي تكون في آخر الزمان لها قسط وافر من التخرصات التي تتعالى أصواتها في هذا العصر، فما أن تحل محنة أو تنشأ فتنة إلا ويطل على المسلمين نابتة من أهل الجهل والهوى، ينشرون في الناس أوهاما وخرافات قامت في نفوسهم، ويسعون في تنزيل النصوص الواردة في أشراط الساعة عليها دون فقه فيها أو عناية بتمييز صحيح الأخبار من سقيمها، ودون ورع عن تكلف تأويلها أو تطويعها لتوافق ما تخيلوه. ولا شك أن هذا مسلك غير محمود، مجانب لطريق أهل العلم والسداد.
1: أحسن الله إليكم، هل هناك ضوابط في التعامل مع أشراط الساعة وتنزيلها على الواقع؟
0: نعم، أولا ينبغي على المسلم التثبت والتروي والتحلي بالرفق والأنات، وأن يترك العجلة، فلا يسارع بقبول كل خبر ولا يسعى في نشر ما لم يتحقق من صدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه مسلم في مقدمة صحيح. ثم عليه باختيار الزمان والمكان المناسب واللائق لذكر ما سمع إن تأكد من صحته، بعد مراجعة أهل العلم والحكمة ومشاوراتهم، خاصة في الأمور الكبار، عملا بقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثانيا، من صفات الصالحين الموفقين الحرص على ما ينفعهم وترك ما سوى ذلك، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، أخرجه مسلم. واشتغال كثير من الناس بتتبع تلك التخرصات وولعهم بمعرفة أوقات الملاحم والفتن تضييع للعمر فيما لا طائل تحته، ولو كان في معرفة ذلك خير لنا في حياتنا ومعادنا لما كتم علمها عنا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن وقت الساعة إلى ما ينفعه فقال: ما أعددت لها، متفق عليه. هذا هو المهم، السعي في إعداد العدة للقاء الله للاشتغال بالقيل والقال. ثالثا، من المسلمات القطعية أن المسائل الشرعية ومنها أشراط الساعة المرجع فيها الكتاب والسنة الصحيحة، وهذا أوضح من أن يستدل عليه. إذن يجب على المسلم أن يتحرى عند النظر في موضوع علامات الساعة صحة الأحاديث والآثار، لا سيما وكثير من الأحاديث الواردة في شأن فتن آخر الزمان لا تصح. رابعا، أشراط الساعة من أمور الغيب، فلا يجوز الرتوع فيها بالأوهام والظنون الكاذبة، لأن الغيبيات أمرها إلى الله سبحانه. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض. وقال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. خامسا، ليس من طريقة أهل العلم تنزيل نصوص علامات الساعة على الحوادث والوقائع لأدنى مشابهة أو مقاربة، إنما الجزم بتطبيق العلامة على الحادثة المعينة يكون بعد وقوعها والتحقق من صحة ذلك. أما الخراصون فإنهم يتعجلون في أمر لهم فيه أناه، فما أن تلوح بالأفق بارقة حادثة أو فتنة مقبلة إلا ويسارعون بربطها بعلامة معينة وأنها مصداق حديث معين، وهذا من القول بلا علم والظن العار عن الدليل والخوض فيما لم يكلفوه. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وكم تكشفت الحقائق عن خطأ استنتاجهم وأوهامهم، وأنهم أوقعوا في الناس شرا عظيما.
1: مثل ماذا؟
0: لربما أدى ظهور الخطأ في تنزيل الحديث إلى وقوع ريب في نفوس ضعاف الإيمان، فتشككون في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نتاج التكلف والإغال فيما لم يأمر الشرع به. خذ مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه. أتذكر إبان أزمة سابقة مرت بالمنطقة أن خاض بعض الخائضين فنزلوا هذا الحديث على تلك الحرب القائمة، وقالوا: سيكون من نتائجها أن يحسر الفرات عن ذهب. ثم انقشعت الفتنة ولم يظهر نهر الفرات شيئا. ما ظنك بما قد يفعله هذا التخرص في نفس شاب ضعيف الإيمان؟ أليس من الممكن أن يوقع في نفسه الشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والله الصادق المصدوق وحديثه صحيح لا شك فيه، لكن الخطأ إنما كان في ربط تلك الواقعة بهذا الحديث، والحق أن أوان ما جاء في الحديث لم يأتي بعد. هذا من التقحم والشطط الذي ينبغي التنبيه عليه في شأن أشراط الساعة. هذا والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
3: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة
2: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
0: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
1: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
0: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: مشروع بناء مكتبة خاصة يبدو للوهلة الأولى حلما صعبا بعيد المنال، لأن أول صورة تتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة مكتبة هي صورة لمكان فسيح فيه رفوف طويلة كثيرة تتزاحم فيها أنواع الكتب والمؤلفات، وهذه الصورة المبالغ فيها تبعد مشروع المكتبة الخاصة عن التنفيذ وتبقيه حلما. لتبني مكتبتك عليك أولا التفكير في المستفيدين منها، فهل هي لك وحدك أو لك ولأبنائك أو إخوتك مثلا؟ وبناء على ذلك اختر لها مكانا مناسبا، وحدد مجالات وأنواع الكتب التي ترغب بشرائها لتحيي بها رفوف مكتبتك. اختر مكانا مريحا جيد الإضاءة لتتمكن من القراءة براحة دون أن تجهد عينيك، ولا بأس بالدمج بين الكتب الإلكترونية والورقية إن كانت مساحة المكتبة صغيرة. لا تبالغ بشراء الكتب في البداية، بل ابدأ بالتدريج وخصص ميزانية محددة للكتب والتزم بها، وارجع إلى قوائم الكتب الموصى بها ومراجعات الكتب على الإنترنت لتضع في مكتبتك الجيد والمفيد والأساسي من الكتب. قدم الجودة على الكمية وقت شراء الكتب، وحاول قدر المستطاع تنويع محتوى مكتبتك وإشراك عائلتك في بنائها لتحفيزهم على القراءة وتشجيعهم عليها. عند ترتيب المكتبة اختر نظاما للترتيب كفرز الكتب حسب نوع الكتاب أو موضوعه ومجاله، كما يمكنك أن تستفيد من الملصقات الملونة أو تطبيقات الفهرسة المتوفرة على الجوالات أو الحواسيب إن كانت مكتبتك كبيرة المساحة عامرة بالكتب. احرص على نظافتها بعد إنشائها، نظفها بشكل دوري وراجع الكتب الموجودة فيها من حين لآخر، واحرص على بيع أو إهداء ما لم يناسبك منها لمن يستفيد منها. وأهم خطوة في بناء مكتبتك الخاصة هي الاجتهاد في تفعيلها والاستفادة منها بتخصيص وقت محدد للقراءة وبجلسات القراءة الجماعية مع الأصدقاء أو الأسرة.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. حياؤه صلى الله عليه وسلم. كان الذوق والأدب والحياء صفات ملازمة لشخصه الكريم وجالبة لمحبة جميع من حوله، وقد جاء في الصحيحين أنه لما أطال بعض أصحابه الجلوس في بيته وأكثر الحديث فيما بينهم، كان حياؤه صلى الله عليه وسلم يحمله على أن يترك أخص حقوق نفسه وأهمها ويتحمل المشقة إيثارا لراحة أصحابه. فتنزل القرآن إشفاقا على نبيه صلى الله عليه وسلم وإعظاما لحقه: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال أنس رضي الله عنه: كان لا يكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه، أخرجه أحمد وحسنه الأرناؤوط. وأما حياؤه من الله فأعظم الحياء وأجله، ولذا كان شديد الغيرة على محارم الله ولا يداهن في دين الله أحدا.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.

بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم

عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا

يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلم.

الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
9: ونزلناه تنزيلا.
10: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
9: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
8: ونزلناه تنزيلا.
9: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق أعظم آية في القرآن الكريم، ألا وهي آية الكرسي، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآية العظيمة. القيوم هو القائم الذي لا يتغير، وهو القائم بتدبير أمور الخلائق، والقيوم من أسماء الله الحسنى. سنة: نعاس وغفوة خفيفة تسبق النوم. يشفع: الشفاعة طلب التجاوز عن السيئة. وسع: استوعب وأحاط. كرسيه: الكرسي موضع قدمي الرحمن. لا يؤوده، أي لا يثقل عليه ولا يجهده. العلي هو الذي يعلو على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير الآية العظيمة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي، حيث يقول: هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبة. فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه، ممتثلا أوامره، مجتنبا نواهيه. وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة. وقوله الحي القيوم، هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير. كل ذلك داخل في قيومية الباري. ولهذا قال بعض المحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ومن تمام حياته وقيوميته ألا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس. له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك وما سواه مملوك، وهو الخالق الرازق المدبر، وغيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فلهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده بدون إذنه. فالشفاعة كلها لله تعالى، ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع له، لا يبتدئ الشافع قبل الإذن. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم، أي ما مضى من جميع الأمور، وما خلفهم، أي ما يستقبل منها. فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة. والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى. ولهذا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه، إذا كان هذا حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة ما فيهما. والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا الله، وما لا يعلمه إلا هو. وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار، وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال، وتكع عنها فحول الرجال. فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب. فلهذا قال: ولا يؤوده، أي لا يثقله حفظهما، وهو العلي بذاته فوق عرشه. العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته، العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات أعظم الآيات. اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. تستحب قراءة هذه الآية 8 مرات في كل يوم وليلة، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وبعد كل صلاة من الصلوات 5 المفروضة وعند النوم. ومن هدايات هذه الآية العظيمة آية الكرسي أن يستشعر المسلم أن الله ليس بغافل عنه ومطلع على سره وعلى نيته، فهو حي قيوم لا ينام ولا تأخذه غلبة النعاس، وقد أحاط علمه بكل شيء، فهو جل وعلا في كل لحظة يرانا ويسمعنا ولا يغيب عنه شيء من أمورنا. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة قاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة قاف.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا أحسنت خيرك.

0: خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا زدنا علما. اللهم يا رب نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة صاد.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورتي القلم والحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورتي القلم والحاقة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آيات الجنة. آيات الجنة. آيات
1: الجنة. دار النعيم المقيم. دار النعيم المقيم. أعدت للمتقين.
0: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
1: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
0: ولا أذن سمعت
1: ولا خطر على قلب بشر.
0: خطر على قلب. آيات الجنة. آيات.

0: آيات الجنة. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت، ونفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليابان. وزارة التعليم تتيح التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. سفارة المملكة في واشنطن تحذر من تصاعد وتيرة العمليات الاحتيالية باسمها. منظمة التعاون الإسلامي تستنكر مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على قانون يهدف إلى منع رفع الأذان. كان هذا موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليابان شوميتسو موتيجي، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. نفذ ديوان المظالم أكثر من 40 برنامجا لتطوير القدرات الوظيفية لكوادره القضائية والإدارية في النصف الأول من 2026، حيث شملت برامج تدريبية وورش عمل محلية ودولية نفذت في مختلف مناطق المملكة وخارجها. بإجمالي تجاوز 550 ساعة تدريبية استفاد منها أكثر من 1200 مستفيد من منسوبي ديوان المظالم، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنمية رأس المال البشري وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. أتاحت وزارة التعليم التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور بدءا من اليوم ولمدة 5 أيام. وأكدت الوزارة أن نتائج حركة النقل الداخلي ستعلن بعد انتهاء أعمال المفاضلة، داعية من يواجه أي صعوبات تقنية إلى التواصل مع الوزارة. أصدرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة تنبيها عاجلا للمواطنين والمقيمين، يحذر من تصاعد وتيرات العمليات الاحتيالية التي ينفذها مجهولون ينتحلون صفة الدبلوماسيين وموظفي السفارة. وشددت السفارة على قاعدة صارمة تنفي من خلالها طلب تحويل أي مبالغ مالية أو الإفصاح عن معلومات حساسة، مؤكدة أنها لا تطلب مشاركة بيانات شخصية أو مالية عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. وناشدت الجهات الدبلوماسية كافة الأفراد بضرورة تجاهل هذه المحاولات المضللة وعدم الاستجابة لها في تحت أي ظرف. لبى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل فوري النداء الإنساني العاجل الذي أطلقته عشرات الأسر النازحة في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي أدت إلى تدمير واحتراق عدد كبير من الخيام، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني. استنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يسمى بالكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان، معتبرة ذلك إجراء باطلا وجريمة تشريعية ذات طابع تمييزي وعنصري وانتهاكا صارخا لحريات الدين والعبادة وللحقوق الثقافية والدينية التي تكفلها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. من جانب آخر، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية الدورة السياسية والقانونية والإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأنروا في حماية وإغاثة الشعب اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم الخدمات الإنسانية في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للاجئين في جميع أماكن وجودهم في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ومخيمات اللجوء في الشتات. حققت جامعة الطائف إنجازا عالميا جديدا بتقدمها 500 مرتبة مقارنة بالعام الماضي في تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة 2026، لتصنف ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم. وسجلت الجامعة مراكز متقدمة في عدد من معايير التصنيف كمعيار الصناعة والابتكار والبنية التحتية ومعيار جودة التعليم، بما يعكس كفاءة منظومتها التعليمية والبحثية ودورها في دعم الابتكار وتعزيز الشراكات التنموية. أعلنت الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم بدء التقديم على 4 برامج تدريبية، والتي تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة التي تؤهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج. وأتاحت الأكاديمية التقديم على البرامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية ابتداء من اليوم حتى 7 يوليو من الشهر. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بالقدس المحتلة وقاموا بجولات استفزازية في باحاته بحماية إسرائيلية. في غضون ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم وتجريف واسعة طالت منشآت سكنية وزراعية في الأغوار الشمالية ومدينتي بيت لحم ونابلس، ترافق مع حملة اعتقالات ودهم منازل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة اللبناني نواف سلامة في بيروت على أهمية العلاقات الرسمية بين البلدين، مضيفا بأنه تم التوقيع على إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا للتنسيق بشأن كافة القضايا المشتركة. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم لهجوم روسي عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. وقال سلاح الجو الأوكراني إنها تمكنت من إسقاط وتدمير عدد من المسيرات والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، مشيرة إلى أن روسيا أطلقت 74 صاروخا و 496 طائرة مسيرة خلال الليل في أوكرانيا. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليابان. وزارة التعليم تتيح التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. سفارة المملكة في واشنطن تحذر من تصاعد وتيرة العمليات الاحتيالية باسمها. ومنظمة التعاون الإسلامي تستنكر مصادقة بالكنيسة الإسرائيلي على قانون يهدف إلى منع رفع الأذان. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس. أشكركم لطيب المتابعة أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجداثاً أجنت معاشراً لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. سرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان صفات المؤمنين في سورة الشورى، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، متتبعا الصفات الواردة في السورة الكريمة لعباد الله المؤمنين، فيقول فضيلته:
5: أول صفة هي الإشفاق من عذاب الله تعالى. الله تعالى وصف عباده المؤمنين في كتابه الكريم بصفات عديدة، ومن أجل هذه الصفات وأعظمها صفة الإشفاق من الساعة. هذه الصفة التي تميز المؤمنين عن غيرهم، فالمؤمنون آمنوا باليوم الآخر، فتدل هذه الصفة على أن من اتصف بها صدق إيمانه وصدق يقينه بلقاء ربه. وقد جاء ذكر هذه الصفة في سورة الشورى كما وردت في سور أخرى، فالله تعالى يقول: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وصف المؤمنين هنا بأنهم مشفقون من الساعة، والمشفقون جمع مشفق، والمشفق هو الخائف الحذر الذي يحمله خوفه على العمل للآخرة والاستعداد لها، والإشفاق هو خوف المؤمن ووجله من يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، مع يقينه التام بوقوع هذا الوعد والوعيد. فالله يعاقب من شاء من عباده بعدله وحكمته، ويغفر لمن يشاء برحمته وإحسانه. وهذا الخوف الذي في نفسك أيها المبارك من عذاب الله ومن يوم القيامة يحملك على الاستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح والتوبة النصوح. فالمشفق من الساعة، الخائف من الساعة، الوجل من الساعة، هو الذي استشعر عظمة ذلك اليوم وأهواله، فحمله ذلك على العمل الصالح والابتعاد عن المعاصي. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله: والذين آمنوا مشفقون منها، يعني خائفون وجلون من وقوعها، ويعلمون أنها الحق، أي كائنة لا محالة. فهم هؤلاء المؤمنون مستعدون لها، عاملون من أجلها. هذه الصفة كما قلت لكم ورد ذكرها في القرآن ومدح المتصفون بها. قال الله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. لاحظ وهم من الساعة مشفقون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهم من الساعة مشفقون أي يخافون قيام الساعة ويحذرون من أهوالها. وقال تعالى في آية أخرى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذه صفات عباد الله المؤمنين الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي خائفون وجلون مع إحسانهم. لاحظ مع إحسانهم وإيمانهم فهم مشفقون ألا تقبل أعمالهم. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والمراد بالعلم الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم هو هنا ما يتعلق بعظمة الله وأنه ينتقم ممن استكبر وعاند، وكذلك من العلم العلم بأهوال يوم القيامة. وأول الأهوال التي تحصل للإنسان ما يكون عند سكرات الموت، وكذلك ما يكون في القبر، وبعد ذلك ما يكون بعد البعث. قال الحافظ ابن حجر وغيره أن أول ما يكون من الهول ما يكون عند النزع، ومن ثم ما في القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله لو تعلمون ما أعلم أراد عليه الصلاة والسلام تخويف الأمة وحثها على المزيد من الخشية والطاعة. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب من؟ يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أخشى الناس لله رب العالمين. ومن صور الإشفاق الخوف من يوم القيامة وما فيه كما ذكرنا، ومن صور الإشفاق كذلك الخوف ألا يقبل العمل الصالح. نعم عملوا أعمالا صالحة واجتهدوا، لكنهم يخافون ألا تقبل تلك الأعمال. ولذلك روت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سائلة للنبي صلى الله عليه وسلم أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، يعني تقبل منهم أعمالهم، يخافون ألا تقبل هذه الأعمال. ثم قال أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهذا في السنن عند الترمذي وابن ماجه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا الحديث يدل على أن المؤمن الصادق هو الذي يعمل الصالحات وهو يخاف ألا تقبل منه، وهذا هو الإشفاق الحق. فالمؤمن يجمع بين العمل الصالح والخوف من عدم القبول. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو نادى مناد من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو. وقال رضي الله تعالى عنه لما دخل عليه ابن عباس وكان عمر في سكرات الموت رضي الله عنهم جميعا وبشره ابن عباس بالجنة وذكر بعض مناقبه، قال عمر أما تبشيرك إياي بالجنة فوالله لو أن لي الدنيا بما فيها لافتديت بذلك من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حين حضرته الوفاة وقد بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي وأنني أمسيت في صعود على جنة أو نار لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. ولذلك يقول الحسن البصري المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا ولا يسعه غير ذلك، لأنه بين مخافتين، بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيبه فيه من المهالك. وقال الحسن أيضا: الرجاء والخوف مطية المؤمن. فإذا يا أحبتي، هذه الصفة العظيمة، صفة

ذلك محبة الله ورضوانه، فالله يحب المشفقين من عذابه ويرضى عنهم، قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وكذلك من ثمرات الإشفاق من عذاب الله أن المشفق من عذاب الله يفوز بأن يظل في ظل عرش الله، كما جاء في الحديث أن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن هذه الصفة الأولى، وهي صفة الإشفاق من عذاب الله تبارك وتعالى. الصفة الثانية من صفات أهل الإيمان في سورة الشورى، واحفظ مني ما أذكره لك. الصفة الثانية التوكل على الله. ما هو التوكل على الله؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: التوكل هو الثقة بالله، وصدق التوكل أن تثق في الله وفيما عند الله جل وعلا. ويقول سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. ويقول الحسن البصري: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: التوكل هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. وقال الحافظ ابن رجب: حقيقة التوكل، هذا الحافظ ابن رجب له كلام في مسائل الإيمان من أحسن ما يكون، أوصيكم بقراءة كتب ابن رجب، وهي قرابة 67 كتاب رحمه الله وعفى عنه وأحسن إليه. يقول ابن رجب: حقيقة التوكل هو صدق الاعتماد من القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه. ويقول الحافظ ابن القيم الإمام الجليل: سر التوكل وحقيقته هو الاعتماد من القلب على الله وحده، فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء. والأدلة من الكتاب والسنة متوافرة متكاثرة في الحث على التوكل وبيان ثمراته. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. في الآية الأولى وعدك سبحانه وتعالى بأنك إذا توكلت عليه كفاك، قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المسألة يا أحبة اعتماد القلب، فإذا صدق القلب في اعتماده على الله جل وعلا فإن الله تعالى يثيب العبد بأن يكفيه كل ما أهمه. وكذلك في الآية الثامنة: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، بيان بأن التوكل سبب في محبة الله. فبعد أن أمر سبحانه في هذه الآية بالتوكل، بين أن من أسباب محبة الله للعبد أن يتوكل على الله سبحانه. فتوكل على الله أيها المبارك ليحبك الله جل وعلا. ويقول تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يأمر سبحانه وتعالى بالتوكل، ويبين جل وعلا أن التوكل الصادق من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان. فمن توكل على الله حق التوكل وصدق في توكله فهو كامل الإيمان. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن إذا أردت أن تعرف من هو المؤمن فقد عرفك الله تعالى به هنا في هذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلوبهم وجل عند ذكر الله خائفة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا تلي عليهم القرآن زادوا إيمانا. قال: وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله في كل أمورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله
لرزقكم

0: كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا رواه أحمد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معنى الحديث يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، أي توكلا حقيقيا تعتمدون على الله عز وجل اعتمادا تاما، لكفاكم ولرزقكم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول عن هذه الجملة: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم. فإذا كفى الله إبراهيم النار، وكفى الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم جموع كفار قريش وصدهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى الشيطان. وهذا الحديث عند أحمد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. ثم ذكر صفتهم صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من الناس الرقية، ولا يتطيرون، قال: ولا يكتوون، يعني لا يتعالجون بالكي بالنار، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا حديث في البخاري وغيره. بشر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأن منها هذا العدد وهو 70,000، وفي روايات أخرى مع كل 1,000 70,000، فالعدد كبير يا أحبة. فسابقوا في الاتصاف بهذه الصفات وهي سهلة بحول الله تعالى. الصفة الثالثة: اجتناب كبائر الإثم والفواحش. والاجتناب لغة هو الابتعاد والتنحي عن الشيء وتركه. والكبائر جمع كبيرة، وهي الذنوب العظيمة. الكبائر هي الذنوب العظيمة التي ورد فيها وعيد شديد لمرتكبها، ورد هذا الوعيد في الكتاب والسنة، أو ترتب عليها حد في الدنيا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار، يعني رتب عليه نارا على فعله، أو غضبا أو لعنة أو عذابا. أما الإثم فهو كل ما يوجب الذنب ويستحق من فعله العقاب، سواء كان من الأقوال أو الأفعال. وقيل الإثم هو ما يحرم فعله مطلقا. وأما الفواحش فجمع فاحشة، وهي ما عظم قبحه من الذنوب والمعاصي، وغالبا ما تطلق على الزنا وما شابهه مما يوجب الحد. فالتعريف الجامع لهذه الصفة المذكورة في سورة الشورى لأهل الإيمان أن يبتعد المسلم ويتنحى عن كل ذنب عظيم توعد فاعله بالعقاب الشديد في الدنيا أو في الآخرة، سواء كان هذا الإثم من الذنوب الكبيرة كالشرك وقتل النفس والربا، أو من الفواحش كالزنا وما شابهه. ويدخل في ذلك الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى هذه الكبائر ويوصل إليها من الذرائع والوسائل. ومر معنا كثيرا حكم مرتكب الكبيرة، فالمسلم إذا ارتكب كبيرة فإنه مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته، فهو مؤمن والكبيرة لا تخرجه من الإيمان، وهو يوم القيامة تحت المشيئة إذا مات مصرا على كبيرته تحت المشيئة. إن شاء الله عفى عنه فلم يعذبه بذنبه، وإن شاء عذبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة برحمته سبحانه وتعالى، وبأن هذا العبد الذي عذب بكبيرته من أهل التوحيد، فأهل التوحيد لا يخلدون في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق الصحابة والتابعون على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر من أمته. هنا في سورة الشورى وصف الله تعالى أهل الإيمان بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه الآية 37 من سورة الشورى. وهناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في الحث على اجتناب الكبائر والفواحش والإثم. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذه في سورة النساء، وهذه بشارة عظيمة من رب العالمين أن من يجتنب الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه الصغائر. ومن اجتناب الكبائر كما قال العلماء اجتناب ترك الفرائض، فمن ترك فرضا فقد وقع في كبيرة من الكبائر. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وهذه في سورة النجم، أثنى الله تعالى على هؤلاء الذين يجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون الفواحش، ووعد الله تعالى المؤمنين بسعة مغفرته، فمن وقع في شيء من ذلك فالله واسع المغفرة، فعلى العبد أن يتوب مما وقع منه. وقال تعالى في سورة الأنعام: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه الموبقات. قال النووي: الموبقات هي المهلكات، والكبائر يقول النووي وغيره لا تغفر بمجرد الأعمال الصالحة، يعني مهما صلى الإنسان وصام فالكبائر لا تغفر بالصلاة والصيام، وإنما لا بد لها من توبة أو يعفو الله جل وعلا، فلا بد من توبة نصوح من الكبيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. انتبه، إذا اجتنبت الكبائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. وهذه في بيان اجتناب الكبائر، فعلى الإنسان أن يجتنب الكبائر، وهي معدودة، يعني بعض العلماء عدها وصلها إلى 70، وبعضهم عدها إلى أكثر، ولكن أنت انظر في ضابط الكبيرة: توعد صاحبها بلعنة، من يفعلها بلعنة أو عذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو غضب من رب العالمين. هذا إذا رأيت الذنب متوعد عليه بذلك فهو كبيرة، فعلى الإنسان أن يتوب من الكبيرة. الصفة الرابعة ذكرنا ماذا؟ ذكرنا أول صفة الإشفاق والتوكل واجتناب الكبائر، هذه ثلاث. الرابعة وهي صفة الغفران لمن أساء مع شدة الغضب. الله تعالى أثنى هنا في سورة الشورى على من يغفر لغيره زلله وإساءته، مع أن هذا الذي غفر كان في غضب شديد. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لا يحملون الأحقاد في قلوبهم، إذا وقع من غيرهم إساءة إليهم فإنهم يعفون ويصفحون ويغفرون ويتجاوزون. وهناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في فضل المغفرة من الإنسان لأخيه المسلم. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سماهم ووصفهم بأنهم محسنون. لاحظ: والكاظمين الغيظ. وفي أول الآية قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت إيش؟ المتقين. صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء وإيش؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه صفة عظيمة، من أجل أن يحبك الله وأن تكون من المحسنين لا بد أن تعفو.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
2: أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يواصل الشيخ الأستاذ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي محاضرته، مبينا باقي صفات المؤمنين الواردة في سورة الشورى، فيقول فضيلته:
0: ويقول ابن كثير في وصف هؤلاء سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام، لأن بعض الناس يحب أن ينتقم، يحب أن ينتصر لنفسه، لكن هؤلاء سجاياهم الحميدة اقتضت أن يعفو ويصفح. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا هو الخلق الحميد، أن يعفو الإنسان ويغفر. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الذي يعفو والذي يصلح أيضا أجره على من؟ على من؟ على الله، وليس على الذي عفا عنه، إنما على الله جل وعلا، والله عظيم، والذي يأتي من عنده من الأجر عظيم. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله أمرنا أن نأخذ من أخلاق الناس ما تيسر، وأن نعرض عن الجاهل ولا نعامله بمثل جهله. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله هذه حاثة للإنسان على أن يعفو ويصفح، يتعرض لمغفرة الله وإحسانه. وهذه القصة وردت في قصة لأبي بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه تكلم في ابنته أمنا عائشة، ورجل يقال له مصطح، فقال أبو بكر: والله لا أنفق عليه. ونزلت براءة عائشة، وأبو بكر مقسم أن لا ينفق على هذا الرجل، فنزلت هذه الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: أحب أن يغفر الله لي، فأنفق على قريبه ذلك. فنتعرض لرحمة الله. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لاحظ، الآية تأمرك أن تقابل إساءة الناس بماذا؟ بالإحسان. ما هي الثمرة؟ الثمرة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لما قابلت إساءته بإحسانك، ترتب على ذلك أن ذلك المسيء صار محبا لك، صار موقرا لك، حتى صار كأنه ولي حميم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني أن ليس القوي الذي يصرع الرجال الأقوياء، هذا ليس شديد ولا قوي، ولكن القوة الصادقة، القوة الحقيقية، هي قوة النفس التي تلجم النفس عند الغضب. فإذا غضب الإنسان لا ينفذ غضبه ولا ينتقم ما أمكنه، يملك نفسه عند الغضب. هذا الشديد حقا، هذا الذي تستطيع أن تسميه صاحب شخصية قوية. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الذي يعفو فإن الله ماذا؟ يزيده عزة. هذا ليس من ضعف الشخصية أن تعفو عن من ظلمك أبدا، هذا من قوة الشخصية، ومن ثواب الله تعالى لك في هذه الدنيا على عفوك أنه يزيدك عزا في هذه الدنيا. وقد أشار شراح هذا الحديث إلى أنه من عرف بالصفح والعفو بين الناس ساد بينهم وعظم شأنه في القلوب وزاد عزه، ورفعه الله تعالى درجات يوم القيامة، وكان ثوابه عند الله عظيما يوم القيامة. إذن يا أحبتي، العفو عن الناس يزيد صاحبه عزا ورفعة وسموا وقدرا في الدنيا وثوابا في الآخرة. وكذلك في الحديث الصحيح: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله تعالى يثيبه ثوابا خاصة، وهو أنه يخيره من أي الحور العين شاء، تكرمة له على إحسانه إلى الناس بالعفو. فالعفو يصلح ما بين القلوب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. الرجل طلب الوصية فأوصاه الرسول بأن لا يغضب. وهذا الحديث يشمل كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى إيصاء كل مسلم بالتحلي بكل خلق يورث اجتناب الغضب. ما هي الأخلاق التي تجعل الإنسان لا يغضب ويتحكم بنفسه؟ الحلم، الأناة، الصبر. كذلك يشمل هذا الإيصاء يشمل عدم العمل بمقتضى الغضب مثل إنفاذ الوعيد وإنفاذ الغضب في أي صورة كان ذلك الإنفاذ. الإمام أحمد بن حنبل سئل هل عفى عن المعتصم؟ قال ما خرجت من داره، من دار المعتصم، حتى جعلته في حل. مع أن الإمام أحمد قال أعفو عن كل من آذاني وظلمني إلا أهل البدع. لماذا لم يعفو عن أهل البدع؟ لأن أهل البدع المراد من عدم العفو عنهم تحجيم بدعتهم وبيان خطرهم، فأهل البدع شر على البلاد والعباد. الصفة الخامسة الاستجابة لله تعالى والاستجابة لرسوله، فالاستجابة لرسوله ضمن الاستجابة لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أثنى في سورة الشورى على عباده المؤمنين بأنهم يستجيبون له سبحانه وتعالى فقال والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فإذا مدحهم بأنهم يستجيبون له سبحانه وتعالى، والأمر بالاستجابة لله تعالى ولرسوله وثواب ذلك جاء في آيات وأحاديث. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أمرهم بالاستجابة لله والاستجابة لرسول الله، يعني الانقياد لله تعالى بالطاعة، يعني فعل ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى الله عنه، وفعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحث سبحانه على الاستجابة له ولرسوله وبين أن من ثوابها الرشاد، فقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اسمع فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن أمر سبحانه وتعالى بالاستجابة له، ثم وعدنا بماذا؟ بالرشاد. فمن استجاب لله ورسوله فهو من الراشدين. وأثنى الله سبحانه وتعالى على من يستجيب له ولرسوله وبشره بالفلاح، فقال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن من استجاب لله ورسوله موعود بأنه سيكون من المفلحين، فهو من المفلحين. وذكر الله تعالى أن من ثواب المستجيبين الحسنى. من استجاب لله تعالى ولرسوله فهو موعود بالحسنى. قال تعالى للذين استجابوا لربهم إيش؟ الحسنى. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يقول الإمام ابن القيم الحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. وغيرهم، انتبه، وغيرهم يعني الذين لم يستجيبوا لله ورسوله، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء، يعني يمشون ويذهبون ويشترون ويبيعون، إلا أنهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكرم عبده، يعني لم يكرم الله سبحانه وتعالى عبده بكرامة أعظم من موافقته، يعني أعظم من موافقة العبد لله تعالى فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. الصفة السادسة يا أحبتي إقامة الصلاة. وقد ذكر سبحانه وتعالى في سورة الشورى التي نتدارس الصفات فيها أن من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة. قال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. إذن ذكر سبحانه وتعالى أنهم يقيمون الصلاة في قوله وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة تعني يا أحبتي أن يؤدي المسلم الصلاة، وقد أتى بشرائطها وقد أتى بأركانها وواجباتها ومستحباتها، واجتنب ما يبطلها واجتنب ما يكره فيها، وأتى بصورتها في الظاهر، وأما في الباطن فهو مستحضر لوقوفه بين يدي الله، خاشعا بين يدي الله، متأملا متدبرا ما يقرأه وما يدعو به وما يذكر به ربه. هذه هي إقامة الصلاة. وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في الحث على إقامة الصلاة وبيان ثمرات ذلك. قال سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ماذا قال في آخر الآيات؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هدى وفلاح. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذن أمر بإقامة الصلاة، وقال تعالى مبينا لأثر الصلاة في تفريج همك وتنفيس كربك وقضاء حاجاتك: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، من استعان بالصلاة فإن الله يكون معه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله إيش؟ مع الصابرين. استعينوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله. ويقول تعالى في بيان أثر الصلاة في إصلاح مسالك العبد وأخلاقه وأحواله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، الصلاة التي أتى الإنسان بكل واجباتها وأركانها ومستحباتها وتجنب ما يكره فيها وما يبطلها، وكان قلبه عامرا بالخشوع، وقف في إنابة وتذلل وخشوع بين يدي الله، هذا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى مبينا أهل الصلاة: هم أهل الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن من خشع في صلاته فهو في فلاح. ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فإذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غفرانها للذنوب ومحوها للخطايا كمثل نهر يغتسل فيه الإنسان 5 مرات في اليوم. وعن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. وهذا في مسلم. فإذا يا أحبتي، من يصلي فإنه تغفر له بصلاته الذنوب الماضية من الصغائر، والصلاة إلى الصلاة كما في الحديث كفارة لما بينهما. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ويقول سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه: ما نودي للصلاة مذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. انظروا إلى كيف أحوالهم مع الصلاة. أما الصفة السابعة الشورى، يعني التشاور. والشورى أصلها استخراج رأي الغير في أمر من الأمور. الإنسان بطبعه خاصة إذا كان الأمر يعنيه فإنه لا يستطيع أن يفكر ويدبر التفكير والتدبير الذي فيه نوال المراد وحصول المطلوب، فيستعين برأي غيره. ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كامل العقل، ولكنه كان يستشير أصحابه تطيبا لخواطرهم وتشريعا للشورى. الله تعالى مدح المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، وذلك في هذه السورة المباركة، قال وأمرهم شورى بينهم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أي لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة، وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتآلفهم وتوادهم وتحاببهم وكمال عقولهم، أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها. وهناك آيات في الحث على التشاور والشورى والثناء أيضا على من عمل بالشورى. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن أمر الله رسوله أن يشاور الصحابة، أراد أن يشاورهم في أمور الحرب فيشاورهم فيها، وأيضا ما يتعلق بما لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وحي، أما ما نزل فيه وحي فالأمر فيه محسوم، لكن هناك أمور أحب الرسول أن يتشاور مع أصحابه فيها، مثل ما شاورهم في غزوة أحد قبل خروجه من المدينة، وشاورهم يوم الأحزاب مرتين، وشاورهم أيضا في صلح الحديبية وهكذا. وقال سبحانه وتعالى: حتى فيما يخص الأسرة الزوجين والأطفال نجد أن القرآن يحث على الشورى. اسمع هذه الآية في سورة البقرة: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، لاحظ الآية، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يخاطب من؟ الزوجين. فإذا كان هناك أمر فيه اختلاف ويخاف على الطفل فإنه يتشاور الزوجان، شرع الله لهما الأخذ بالشورى، التشاور بينهما. إذن حتى في أمور الأسرة المسلمة، وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المشورة يجب أن يتوفر فيها الأمانة، فقال: المستشار مؤتمن، وهذا حديث رواه الترمذي، يعني مؤتمن في أنه يعطي المشورة الصحيحة الصادقة التي كلها نصح، وكذلك مؤتمن على أسرار الناس. لا بد أن يكون الإنسان أمينا على ما يودع الناس إياه السر. يأتيك إنسان يذكر لك سرا من الأسرار من أموره الزوجية أو أموره المالية أو معضلة عنده، فهذا الذي أعطاك سره أمانة عندك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، نعوذ بالله من الخيانة. وهذا عند الإمام أحمد في مسنده. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما ينصح لإنسان بغير الحق ويشير عليه بغير الصواب وهو يعلم الصواب، اترك المجتهد، نحن لا نتكلم في من يجتهد، لكن من يعلم الصواب ويعطي غيره الرأي غير الصائب هذا خان أخاه، نعوذ بالله من الخيانة. الصفة الثامنة وهي صفة الإنفاق مما رزق الله المسلم. في سورة الشورى هنا قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. إذن مدحهم بأنهم ينفقون مما رزقهم الله، وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث الكثيرة في بيان فضل الإنفاق. الله تعالى أمر نبيه أن يأخذ الزكاة، قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هي طهر وزكاة، زكاة للمال وطهر للنفوس. وفي الإنفاق المستحب والواجب قال سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهذه في سورة الحديد. وذكر سبحانه وتعالى فضل الإنفاق فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه وتعالى في فضل الإنفاق: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا وعد تأمله أيها المبارك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي ريال تقدمه يعوضك الله إياه. قال وهو خير الرازقين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال سبحانه وتعالى في بيان نجاة أهل الصدقات والزكوات من النار: وسيجنبها الأتقى. ما هي صفة الأتقى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، سيرضيه الله جل وعلا. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. هذا وعد، ما تقدم شيء إلا يعوضك الله ويؤتيك خيرا منه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ومر معنا: ومن تصدق ولو بتمرة من كسب طيب فإن الله يأخذها بيمينه وينميها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. لاحظ أن هذه التمرة تكون في الميزان مثل الجبل إذا أخلص العبد لله تعالى في ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يبشرنا في جانب الإنفاق على الأهلين، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إذن إنفاقك على الأهلين صدقة، مع أن الإنفاق على الزوجة والذرية واجب، لكنه يكون عند الله لك صدقة ولك أجر عظيم. الصفة التاسعة: الانتصار على من بغى على الإنسان وظلمه. الآيات القرآنية أثنت على أهل الإيمان في سورة الشورى ووصفتهم بأنهم ينتصرون بالحق على من ظلمهم. قال الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. تأمل هذا. وجاءت الآيات والأحاديث في بيان أن الانتصار بالحق مشروع. قال سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن عندنا منزلتان: منزلة العفو والصفح، وهذه أعلى المنزلة التي دونها أن ينتصر الإنسان لنفسه بالحق. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما علاقة هذا بهذا؟ علاقة هذا بهذا أن المظلوم من صور انتصاره أن يدعو على من ظلمه، فإذا أبيح له أن يدعو على من ظلمه من باب أن يتحقق له النصر إما في الدنيا وإما في الآخرة، فإن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، انتبه، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. إذن الإنسان يحاول أن لا يظلم أحدا، وإن ظلم فله أن يدعو على من ظلمه، وإن عفا فهذه منزلة أرفع وأعلى. يقول ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين، صنف يعفون عن ظالميهم وصنف ينتصرون من ظالميهم، فهذا مباح وهذا أفضل، العفو أفضل. وابن كثير يقول: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المؤمن يجمع بين القوة والرحمة، فهو قادر على الانتصار لكنه يعفو إذا رأى المصلحة. وأنت تتعجب حينما تسمع مقطع في اليوتيوب للشيخ ابن عثيمين يقول أن من ظلمه لا يعفو عنه، بعض من ظلموه لا يعفو عنهم، لأنه يريد ردع من ظلمه، وتكلم في العلماء أن لا يستمر في أذية من يقع فيه ويقع في عرضه. ولذلك يقول القرطبي: المصر على البغي والظلم الأفضل الانتصار منه، والنادم المقلع الأفضل العفو عنه. الصفة العاشرة: الصبر على أذى الناس. الآيات القرآنية كثيرة في فضل الصبر والحث عليه، وهنا في سورة الشورى قال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه في الآية 43 من سورة الشورى. والآيات كثيرة كما قلت لكم، والأحاديث في الحث على الصبر وبيان فضله. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا يمكن أن يكون إنسان كاظما للغيظ وعافي عن الناس إلا إذا كان صاحب إيش؟ صاحب صبر. وقال سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا يمكن أن يكون الإنسان صاحب عفو وصاحب إعراض عن الجاهلين إلا إذا كان صابرا. ولذلك يقول الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعرضون عن الجاهلين يقولون لهم سلاما.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
2: استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان صفات المؤمنين في سورة الشورى، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مسعود ابن بشير المحمدي. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي يوسف والرعد.

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي يوسف والرعد.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف

يخبر الله تعالى عما أجابه به صاحبه المؤمن، واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً؟ وفي هذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ودلالته على خلقه ظاهرة، فما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجد، وليس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شيء من المخلوقات، فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولهذا قال المؤمن: لكن أنا لا أقول بمقالتك، بل أعترف لله بالربوبية والوحدانية، ولا أشرك بربي أحدا، بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. ولا

وهلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك. ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الآية حث وتحضيض على ذلك.

الرجل المؤمن: فعسى ربي أن يؤتيني في الدار الآخرة خيرًا من جنتك، ويرسل على جنتك التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى مطرًا عظيمًا، يقلع زرعها وأشجارها فتصبح ترابًا أملس لا ينبت شيئًا، أو يصبح ماؤها غائرًا في الأرض ولن تستطيع له طلبًا بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد.

ثم أخبر الله عز وجل أنه أحيط بثمار هذا الكافر الذي اغتر بجنته فألهته عن الله، فأصبح يصفق بكفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال التي أذهبها عليها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

0: ولم تكن له عشيرة أو ولد، كما افتخر بهم واستعز فينصروه من دون الله، وما كان قادراً على الانتصار ولا على الانتقام في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله الذي لا منقذ له منه.
1: هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.
0: يخبر الله تعالى أن كل أحد إذا وقع العذاب يرجع إلى الله عز وجل وإلى موالاته والخضوع له، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ثم أخبر تعالى أن الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
4: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس

عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك

له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما

كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

المستغنى. إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب

أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به

شديد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنفال.
1: خطر الرشوة. حين تباع الذمم وتشترى القرارات ينهار العدل وتضيع الأمانة وتفقد المجتمعات ثقتها بمؤسساتها. الرشوة جريمة تهدم الأخلاق وتفتح أبواب الفساد وتعيق التنمية والعدالة في كل المجتمعات، كما تضعف الثقة بين الناس وتزرع شعور الظلم واليأس في النفوس. تتخذ الرشوة صورا عديدة، منها دفع الأموال أو تقديم الهدايا والخدمات للحصول على امتياز بغير حق، واستغلال العلاقات والواسطة لإقحام غير الأكفاء في مواقع المسؤولية، والتلاعب بالمناقصات أو تزوير المستندات الرسمية. كل ذلك يخلق بيئة يغيب فيها العدل، ويشعر الناس بأن الكفاءة والتفاني لا قيمة لهما، وينتشر الفساد على كل المستويات، وتنعكس آثارها السلبية في المجتمع بشكل واضح، فتفقد القيم والمبادئ انتشارها الطبيعي، ويغيب شعور المسؤولية تجاه الآخرين، كما ينهار ميزان العدالة حين يحصل غير المستحق على ما يستحقه الأكفاء، ويضعف الاقتصاد نتيجة هدر المال العام، وتتفتت المؤسسات وتضعف الثقة بالأنظمة، كما تزيد البطالة والفقر عندما تتغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة. وقد جاءت

0: الناظر الإلهي صريحا في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه الترمذي. وللوقاية من هذا الداء يجب غرس الأمانة في النفوس والالتزام بالقوانين والأنظمة وتعزيز الشفافية وترسيخ العدل في القرارات، مع الحرص على تربية الأجيال على النزاهة وحب العدل. فلنحذر من هذه الآفة المدمرة، وليتذكر المؤمن أن من ترك الحرام لله عوضه الله خيرا، وأن النزاهة ميراث في الدنيا ورفعة في الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في عسير والباحة على موجات الإف إم، وادي زيد 88 المجاردة 97.4 محاي العسير 87.8 الباحة 91.5 المندق 89.5 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الصافات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تبسل ترتهن وتحبس، أي تحتبس عما فيه نجاتها في الدنيا والآخرة، فإن المعاصي قيد لصاحبها وحبس له ومانع له من الجولان في فضاء التوحيد، وحائل بينه وبين أن يجني من ثمار الأعمال الصالحة. أبسلوا ارتهنوا بذنوبهم.
1: بينات.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة البقرة.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا.
1: الله أكبر الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.

تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأحقاف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأحقاف.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة المائدة.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين. صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية الأكمل.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.

الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة.

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

الله أكبر. الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
6: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند الرابعة والنصف عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، و باسمكم أرحب به. حياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنتم أخي حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين. أستهل الحلقة بهذا السؤال، بعث به المستمع الكريم، يسأل يقول: كيف نجمع بين قول بعض المشايخ بأن الأذكار لدفع الشرور لا تؤجر عليها إلا بالاحتساب لله، وبين قصة المرأة التي سقت الكلب فغفر الله لها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ليس هناك تعارض بين قصة المرأة وبين ما يقوله بعض المشايخ بأن الأذكار لدفع الشرور لا نؤجر عليها. والصحيح أننا نؤجر عليها، ومن ذلك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث قراءة آية الكرسي عند النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقربك شيطان. ومثله قراءة المعوذات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ومثل ذلك آخر آيتين من سورة البقرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وكذلك قراءة سورة تبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها كانت سببا في نجاة قارئها، رجل كان يقرأها من عذاب القبر. فهذه كلها قرآن يتلى ويحصل به ما وعد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وعدنا أن يحصل المنع من الشياطين، وأن يحصل لنا التعوذ بالله تعالى، وأنها تكفينا الآية من آخر سورة البقرة. فالقول بأن قراءتها على هذا الوجه أنها ليست من الاحتساب، هذا الذي يقرأها ويضمر في نفسه أنه لا يريد الأجر، لا يحصل له الأجر لأنه لم يطلبه، لم ينوه. أما الذي يقرأها وينوي أن يجمع الله له تعالى بين الأجر وبين الحفظ، فلا شك أنه يحصل له ذلك، وفضل الله تعالى عظيم. وليس في قصة المرأة التي سقت الكلب فغفر الله لها أنها يعني أن هذه المرأة ليس عندها نية، بل هي رحمت الكلب، والله تعالى رحمها، فإن الله تعالى يرحم من عباده الرحماء. قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا: الراحمون يرحمهم الرحمن. فلما رحمت الكلب أعطاها الله تعالى من جنس عملها فرحمها. والإنسان عندما يقرأ الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب بذلك أجرا ويحصل له ما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فإن الله تعالى قال ذلك 3 مرات يحصل له مراده وينفعه بإذن الله تعالى في أنه لا يضره شيء. ومثل ذلك حديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، أيضا هذا ومثله بقية المرويات الثابتات عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
1: أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا السؤال يقول فيه المستمع: ما حكم الاشتراك في شركة تداول تعد بأرباح ثابتة يومية لمدة 2 شهر مع استرداد رأس المال؟
2: أنا لا أعرف هذه الشركة، لكن سألني أناس أن هناك في اليوتيوب شركات باسم التداول وأنها تضحك على الناس، تأخذ أموالهم ولا تعطيهم شيئا، لأن التزوير يا إخواني الآن كثير، فتأتي شركة مشهورة ويتعلق هؤلاء المزورون بها فيقدمون خدمات باسمها وعلى شكل علامتها الفارقة ويخدعون الناس. فأنا أوصيكم يا إخواني ألا تقدموا أموالكم إلا في جهات قد زكتها الدولة. نحن بحمد الله عندنا في هذا البلد أشياء كثيرة وفيها أيضا موافقة للمسائل الشرعية التي تجعل الرزق حلالا. فأنا أدعوكم أحبتي في الله أن تلتزموا بسؤال هذه الشركات. نحن عندنا الآن يا إخواني في الداخل وفي الخارج، عندنا في الداخل الآن الشركات التي يجيزها اللجان الشرعية، وكذلك يا أحبابي الشركات التي في الخارج ووافقت عليها الجهات المعروفة مثل شركة المراجعة الشرعية ومثل ريتنج وغيرها من الشركات المتخصصة في تقديم العمل المشروع والاستثمار الموافق عليه في الشرع. فأنا أوصيكم بأن تبحثوا عن ذلك وألا تنخدعوا بكثرة المزورين الذين يقدمون علامات ثم يأخذون المال ويهربون ولا تجدون منهم ربحا ولن تجدوهم بعدما يأخذون المال. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هناك يا شيخ عبد الله الصناديق الاستثمارية أحيانا يعدون بنسبة ثابتة من الأرباح، هل تحديد النسبة نسبة الأرباح يعني جائز أم إذا كانت تقريبية تكون؟
2: تحديد الأرباح يا إخواني إن كانت المعاملات مرابحة فهو جائز ما في شيء، لكن كانت المعاملات مضاربة فلا يجوز. وأنا أضرب لكم على ذلك مثال، يعني لو أنني مثلا أعلنت بأن عندي استثمار ووعدت الناس الذين يدخلون معي أن يكون المردود الشهري بنسبة من 5%، يعني 1 من 12 من 5% مثلا، حينئذ أنا معتمد على المرابحة، والمرابحة دين مأمن عليه في البنوك، تأمن على ديونها وهو حاصل، يعني حاصل بلا شك. فهذا إذا حدد الإنسان وقال أنا أعطيك بناء على تقييد المرابحة وتأمين أرباحها فلا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. أما الذي يدخل مضاربات ويضمن يعني مقدارا محددا من الربح فهذا لا يجوز، لأن المضارب قابل عمله للربح والخسارة، فلا يجوز أن يضمن شيئا محددا. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة هذه الأخت تسأل تقول: اشتريت فستانا قصيرا إلى منتصف الساق وهي تلبس تحته شراب طويل، تقول: هل يجوز الجلوس به أمام الرجال من المحارم؟
2: إذا كانت تلبس سروال طويل يستر العورة، فالسروال هذا يكون مثل البنطلون في الجزء التحتي، ولبس البنطلون جائز متى كان متسع وسيع وليس ملاصقا للجلد ولا محجما للعورة، هذا يجوز. فالمرأة إذا لبست اللباس القصير ولبست تحته شراب طويل، هي تقول إلى منتصف الساق ثم تلبس تحته شراب طويل، فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى لأن العورة مستورة.
1: نعم. من الأسئلة هذا الأخ الكريم يقول: هل يجب قراءة سورة الملك وسورة السجدة قبل النوم أم يجوز قراءتهما في أي وقت من اليوم؟
2: هل يجب؟ لا، ما يجب. هذه من الأعمال المستحبة التي لا تجب، ودليل استحبابها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ تبارك الذي بيده الملك. هذا الحديث رواه الترمذي، وورد في فضل سورة تبارك أن سورة من القرآن، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة هذا المستمع الكريم يقول: هل حديث من جعل الهموم هما واحدا صحيح، وكيف نعمل به؟
2: هذا الحديث ورد عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هو هم المعاد، يعني الآخرة، كفاه الله تعالى هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك، رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله تعالى غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، نسأل الله العافية والسلامة، وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، رواه الترمذي وصححه الألباني. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا لا يريد إلا الدنيا فقط، يحب من أجل الدنيا وبغض من أجل الدنيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الخميصة وعبد الخميلة وعبد الدرهم وعبد الدينار، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني حبه وبغضه كل شيء على الدنيا. ثم قال الله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني محظورا ممنوعا. رب العالمين يعطي الرزق من يحب ومن لا يحب. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من تفضيل الآخرة.
1: اللهم آمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم المستمع يقول: والدي متقاعد وراتبه لا يكفي احتياجات البيت، وأحيانا يستدين من أصدقائه، هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي ليغني

0: رأى أحياناً أقصر في حقوق زوجي وأسيء إليه بالكلام دون قصد مني بسبب تعبي، هل علي إثم في ذلك؟
1: نعم عليك إثم، لكن كوني مثل أهل الجنة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكوني كمن قال الله فيهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فإذا أخطأت فاستغفري، أكثر الاستغفار، ثم اطلبي السماح من زوجك، عوضيه ورضيه، فإن الحسنات يذهبن السيئات. الله تعالى يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
0: نعم بارك الله في علمكم علي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل يقول لم أستطع الدوام هذا الترم بسبب الظروف والجامعة ترفض الاعتذار، هل يجوز لي استخدام المكافأة التي تنزل في حسابي؟
1: هذا أمر نظامي، والمفروض أنك تسأل عن الجهة التي تعمل فيها وتأخذ المكافأة منها، فهم أعلم بمعالجة هذه الواقعة. نعم.
0: نعم. ما حكم التداول عبر التطبيقات التي تستثمر المال وتأخذ نصف الربح دون معرفة مجال الاستثمار؟
1: لا بد أخي أن تعرف مجال الاستثمار إلا إذا كنت تستثمر مع شخص ثقة. إن كنت تستثمر مع شخص ثقة فثقتك فيه تعوضك أن تتابع فيما يستثمر فيه. أما إذا كنت لا تعرف فاسألهم عن مجال الاستثمار وعن كيفية الاستثمار، لأن الاحتيال كثير، والذين لا يلتزمون المنهج الشرعي في الاستثمار موجودون في الساحة. والإنسان إذا لم يطيب مأكله ومشربه فإنه يحرم نفسه من إجابة الدعاء. نحن نعلم حديث الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر في سفر طاعة يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يرجو إجابة الدعاء، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فكيف يستجاب لذلك مع هذه المشاكل التي عنده؟
0: نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ دكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
1: وأنتم أخي أحسن الله إليكم وبارك في جهودكم، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. وصلنا أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في ختامها تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أيها الكرام أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700 من خلال الواتساب على هذا الرقم. نعود نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.

0: إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: سأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. كان السؤال عاما شاملا، فكان الجواب شاملا كاملا مثله. وفي ذلك دلالة على أثر الغضب الكبير في حياة الإنسان، ودلالة على الخير الكثير الذي سنجنيه إذا التزمنا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم المتمثلة في قوله: لا تغضب. إيجاز هذه النصيحة وقصرها لا يعكس الجوانب العميقة فيها، والتي تشمل العناية بدين الإنسان وجسده ومجتمعه ونفسه التي يضرها الغضب كثيرا. إيجاز هذه النصيحة وقصرها يعكس الجوانب العميقة فيها والتي تشمل العناية بدين الإنسان وجسده ومجتمعه ونفسه التي يضرها الغضب كثيرا. فالغضب يدخل المرء في حالة يقظة دائما وانتظار محموم لكل ما هو سلبي من الأفعال والأقوال، فيعيش في توتر وقلق مستمر قد يوصله إلى الاكتئاب، فتفقد حياته جمالها وأوقاته السعيدة فرحتها، ويصبغ عالمه الملون بنعم الله بلون قاتم كئيب لا يرى خيرات الله. ويتلاعب الغضب بقدرات التركيز والتفكير العقلاني لدى الإنسان، فيدفعه لاتخاذ قرارات متسرعة، ويعمي بصره وبصيرته، فلا يبصر ساعة غضبه إلا ما يريه شيطانه، ولا يسمع إلا ما يوسوس به، فلا يعود إلى رشده إلا بعد أن يقع في المحظور، فيورثه ذلك ندما واحتقارا لذاته، وينقص ثقته بنفسه شيئا فشيئا مع تكرار مواقف الغضب وفقدان السيطرة على الذات. ومما يزيد الأمر سوءا أن الشخص الغضوب ينفر الناس عن نفسه فينبذونه، إلا إذا قيض للغضوب أصدقاء يحذرونه من الغضب ويذكرونه بكظم الغيظ ويساعدونه على ضبط انفعالاته عند حدوث المشاكل. وهكذا يستمر الغضب بسحب صاحبه نحو القاع مرة بعد مرة وموقفا بعد آخر، حتى يستسلم له ويعتقد باستحالة تعديل هذا السلوك، ويزين له الشيطان هذا المعتقد، ويصعب عليه ترك الغضب ليستغله في تحقيق مبتغاه، فيبعده عن أصدقائه وجيرانه وأسرته ونفسه وعن الله سبحانه في آخر المطاف.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري، من سورة الذاريات حتى سورة القمر.

0: واقع
1: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بما

سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة

شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر.

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

0: خير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الذاريات حتى سورة القمر. هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى المحسن، والإحسان يدور حول ثلاثة معاني: الأول التزيين، والثاني الإنعام على الغير، والثالث إتقان العمل وإتمامه. وكل هذه المعاني صحيحة في حق الله تعالى، فهو تعالى محسن قد بلغ في الحسن والجمال غايته في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو تعالى محسن بإنعامه على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فهو سبحانه ذو الطول والفضل والإنعام، وهو تعالى محسن قد أحسن كل شيء خلقه وأتقنه غاية الإتقان، قد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة. ومن أسماء الله الحسنى المعطي، أي الواهب عطاءه وجوده ورحمته لمخلوقاته، فعطاء الله تعالى عام لجميع الخلائق، وعطاؤه سبحانه واسع لا حدود له، فهو سبحانه يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن يحب، وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى المنان، وهو من المن، وهو في اللغة العطاء، فهو سبحانه وتعالى المنان أي المتفضل بعطاياه على عباده، والمنان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم، وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى الوتر، أي الواحد الذي لا شريك له ولا مثل ولا ند ولا نظير، فهو الواحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد،
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
3: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: شرح كتاب التوحيد،
7: شرح كتاب التوحيد،
8: شرح كتاب التوحيد،
7: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
6: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى لله.

0: مجالس العقيدة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية. ومن

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا وأهلا في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها بصاحبي الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا. الله يحييكم شيخنا. أحسن الله عليكم شيخنا. انتهينا فيما مضى من الكلام عن أربعة من أركان الإيمان، وهذا أوان الكلام عن الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر، أليس كذلك؟
2: نعم، وبارك الله فيكم. الإيمان باليوم الآخر موضوع عظيم، لأن الحياة الحقيقية هي التي ستكون في اليوم الآخر، وما قبلها ممر لا مقر، وشيء أشبه باستراحة مسافر ثم يمضي إلى حياته الحقيقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرجه الترمذي وأحمد. ولذا الله سبحانه ذكر من تاه في الحياة الدنيا، ثم لما انتقل للحياة الحقيقية قال: يا ليتني قدمت لحياتي. إذا ما ستقدم عليه هي الحياة الحقيقية، هي الحياة التي ينبغي السعي لها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الحياة الدنيا حياة خادعة يخدع بها الجاهل الغافل، وإلا فالحياة الحقة هناك. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الحياة الدنيا شهوات خالبة للقلوب المعرضة، باهجة للعيون الغافلة، مفرحة للنفوس المبطلة، ثم تزول سريعا وتنقضي جميعا، ولم يحصل منها محبها إلا الندم والحسرة. أما تلك الدار فإنها الحيوان، أي الحياة الدائمة الخالدة التي لا موت فيها ولا انتهاء لها، هي الأفضل وهي الأبقى. والآخرة خير وأبقى، أفضل وأدوم من الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. أخرجه مسلم. قال مالك بن دينار رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، الخزف يعني الفخار، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى. استحضار هذه الحقيقة في الذهن دائما علامة الموفقين. وانظر إلى هذا الثناء العظيم من الله سبحانه على بعض أنبيائه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الله جل وعلا خصهم بهذه الخصيصة ومن عليهم بهذه النعمة، وهي أنهم يتذكرون الدار الآخرة. قال مجاهد رحمه الله: أي جعلناهم يعملون للآخرة، ليس لهم هم غيرها. وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها، وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. إذا من أعظم النعم أن يكون تذكر الدار الآخرة حاضرا في ذهن المؤمن دائما في كل خطوة في حياته، يتذكر أن ثمة حياة تنتظره، وهذه الحياة دون الوصول إليها عقبة كأداء وأهوال عظيمة، والسعيد من استعد.
3: نعم، أحسن الله إليكم، السعيد من استعد.
2: ثمة برزخ وما فيه، قيامة وما فيها، فإن نجا العبد فالفوز والنعيم، وإلا فالخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسارة حقيقية، فشل، رسوب في امتحان الحياة. الله جل وعلا جعل هذه الحياة بما فيها ابتلاء وامتحانا، الذي خلق الموت والحياة لا لنمرح ونجمع المال، لا والله، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو الموضوع باختصار. القضية برمتها هي أننا كنا أمواتا فأحيانا الله عز وجل للابتلاء، ثم يميتنا، ثم يحيينا للجزاء. هذه هي القصة باختصار، هذه كما يقولون فلسفة الحياة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. فالسعيد هو الذي تكون هذه الحقيقة حاضرة في ذهنه دوما، ومن كان كذلك فسيحقق العبودية، سيرى الأمور على حقيقتها، وسينكشف أمامه خداع النفس وتزييفها. الحياة الدنيا وصفها الله سبحانه أصدق وصف: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الحصيف هو من يدرك هذه الحقيقة وقلبه معلق بالدار الآخرة، يمضي في هذه الدنيا عابدا ربه، وفي أثناء الطريق يستمتع بما هو مباح، ففي الأمر فسحة. لكن القضية هي أن لا ينشغل القلب بها، أن لا يمتلئ من التعلق بها. خذ من الدنيا، من أموالها، من متعها، ما شئت مما حل الله لك، لكن ليكن ما تأخذ منها في يدك لا في قلبك. ابن تيمية رحمه الله له كلمة حسنة في حال المؤمن مع المال، يقول: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه، من غير أن يكون له في القلب مكانه، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. انتهى كلامه. والمعنى: أنت بحاجة إلى الدنيا وأموالها، ولا يمكنك الاستغناء عنها. تركها بالكلية غير مطلوب، بل ولا ممكن. إنما المطلوب أن تكون عندك بمنزلة الخلاء، أي دورة المياه، لا تستغني عنها، لكنها لا تتربع في قلبك. وعسى الله أن يوقظ قلوبنا من غفلتها.
3: بعد هذه المقدمة أحسن الله إليكم، لعلنا نلج إلى موضوعنا، فما معنى اليوم الآخر؟
2: التعريف الذي يضبط لك معنى اليوم الآخر هو: كل ما يكون بعد الموت. هذا هو المراد باليوم الآخر الذي يجب علينا أن نؤمن به. وهذا الإجمال ينحل تفصيلا إلى ثلاثة أمور: أولا البرزخ، وثانيا مواقف القيامة، وثالثا الجنة والنار. كل مباحث اليوم الآخر تدور على هذه الأمور الثلاثة. ويلحق العلماء بمبحث اليوم الآخر موضوعين لأنهما متعلقان به. أولا أشراط الساعة. أشراط الساعة تقع في الحياة الدنيا لا في الحياة الآخرة، لكنها ملحقة بها لتعلقها بها، لأنها أماراتها وعلاماتها التي تدل على قرب قيام الساعة وبداية الحياة الآخرة، لذلك يدرجها العلماء ضمن مباحث اليوم الآخر. الموضوع الثاني موضوع الاحتضار. الاحتضار كما سيأتي هو اللحظات الأخيرة للإنسان في هذه الحياة، والتي يعقبها بداية حياته الأخروية، هو التوطئة للانتقال إلى الدار الآخرة، ولذا يحصل فيها ما لا يكون في الأحوال العادية.
3: أحسن الله إليكم، ما حكم الإيمان باليوم الآخر؟
2: اليوم الآخر حقيقة لا يجوز الشك فيها. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإيمان باليوم الآخر واجب، بل هو ركن من أركان الإيمان، كما دل على هذا حديث جبريل المشهور. وفي هذا يقول ربنا سبحانه في القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وليس عبثا أن يربط في القرآن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر برباط وثيق في 19 موضعة: من يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر ما هنالك. فكما أن الإيمان بالله فرض، فكذا الإيمان باليوم الآخر. وبناء عليه نعلم حكم من أنكره، فالإجماع القطعي منعقد على كفر من أنكر اليوم الآخر. والله سبحانه يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذن لا شك في كفر من أنكر اليوم الآخر. ويقول ربنا سبحانه أيضا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والأدلة على هذا كثيرة.
3: أحسن الله عليكم شيخنا، ومن المنكرون لليوم الآخر؟
2: باختصار شديد يمكن تلخيص المنكرين لليوم الآخر في ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المنكرون لليوم الآخر بالكلية، وهؤلاء أصناف: الأول المشركون الأولون، وهم الذين قال سبحانه فيهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا شيء أنكره المشركون بعد التوحيد والرسالة أعظم من اليوم الآخر. وعلى نهجهم في هذا الإنكار مضى بعض أهل الكتاب وبعض الفلاسفة. الصنف الثاني الملاحدة المعاصرون، فهؤلاء كفار باليوم الآخر.
3: إذا كانوا ينكرون وجود الله سبحانه فلا يستغرب أن يكونوا منكرين لليوم الآخر.
2: أحسنت يا دكتور. القوم عقيدتهم باختصار أننا جئنا من لا شيء لغير شيء وسنمضي إلى لا شيء، وعليه فلا سبب ولا غاية ولا حكمة ولا مآل، عدمية محضة موحشة. الصنف الثالث القائلون بتناسخ الأرواح، هؤلاء يرون أنه لا بعث ولا قيامة وإنما تناسخ للأرواح لا نهائي، فإذا مات الإنسان انتقلت روحه إلى جسد آخر ثم إلى جسد ثالث ثم إلى رابع، وهكذا في دورة مستمرة لا نهائية. والقائلون بهذا طوائف، منهم ديانات وثنية شرقية وكذلك الباطنية وبعض أهل الكتاب. الطائفة الثانية المنكرون لمعاد الأجساد مع إثبات معاد الأرواح، وهؤلاء طوائف أشهرهم كثير من الفلاسفة وبعض أهل الكتاب. فهؤلاء أنكروا حشر الأجساد، فلا تبعث الأجساد ولا تحشر ولا تحاسب ولا تنعم ولا تعذب، كل ذلك إنما يكون للأرواح فحسب، وهذا تكذيب صريح للأدلة الكثيرة. فالأجساد تبعث وتنعم أو تعذب مع الأرواح قطعا. قال سبحانه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الطائفة الثالثة من ينكرون اليوم الآخر إنكارا جزئيا، وهؤلاء كثير من أهل الكتاب. هؤلاء يرون أن ثمة نعيما وعذابا على الأجساد، لكنه نعيم أو عذاب معنوي لا حسي.
3: أحسن الله عليكم، وما الفرق بين هذه المقالة والتي قبلها؟
2: الفلاسفة يرون أن الأجساد تضمحل وتفنى وتبقى الأرواح فحسب، وهي التي يتعلق بها النعيم أو العذاب. أما هؤلاء فيقولون هناك بعث للأجساد، لكن النعيم أو العذاب ليس له علاقة بالأشياء الحسية كالأكل والشرب والحور والأنهار إلى آخره، هذا كله عندهم غير موجود. إنما هناك نعيم معنوي لا حسي بسماع الأصوات الجميلة أو رؤية المناظر الجميلة ونحو ذلك، وهذا لا شك أيضا أنه تكذيب للأدلة الكثيرة.
3: أحسن الله إليكم شيخنا، لو حدثتمونا عن أثر الإيمان باليوم الآخر على المسلم.
2: لا يحتاج المتكلم إلى كثير كلام في بيان الأثر العظيم للإيمان باليوم الآخر على المسلم، شتان بين حياة من يؤمن باليوم الآخر ومن لا يؤمن. الذي يؤمن باليوم الآخر يجد في هذه العقيدة تفسيرا لكثير من الظواهر الإنسانية وما الذي ينبغي أن يسود في هذه الحياة، بخلاف من قام اعتقاده على أن هذه الدنيا هي نهاية المطاف، هي الغاية العظمى والهم الأكبر. مثل هذا لن يعرف للقيم معنى ولا للبذل ولا للتضحية ولا للتعاون. هذه المفاهيم التي لا صلاح للدنيا إلا بها لن يعرف لها معنى ولن يكون لها قيمة. خذ مثلا الملحد لو تماشى مع إلحاده، هل تجد عنده أي قيمة من القيم؟ الجواب لا بالتأكيد، هو يعيش للنفعية لما يراه مصلحة له، يستمتع بأقصى ما يمكنه لأنه لا حياة عنده سوى هذه الحياة ثم الفناء. وعليه فليس للقيم والأخلاق عنده أي معنى، وهل تنتظر منه غير هذا؟ فوجود البشر والكون والحياة من وجهة نظره ما هو إلا غلطة حصلت صدفة، غلطة فيزيائية عشوائية للطبيعة في إحدى ضربات الحظ التي حصلت مع تطور وارتقاء عشوائي. يقول أحد كبار ملاحدة هذا العصر: الجنس البشري مجرد حثالة كيميائية على كوكب متوسط الحجم. وعليه فإذا كانت متعة الملحد في أن يقتل أو يسرق أو يغتصب، فما الذي سيمنعه إذا استطاع الانفلات من العقوبات القانونية؟ مراقبة رب، منع شرع، عقاب أخروي. هو لا يؤمن بهذا كله، هذه عنده ترهات ساطير الأولين. بالله لو كان هذا هو القانون السائد في الأرض، حدثني كيف سيكون حال الناس؟ هل سيكون هناك بر للوالدين؟ هل سيكون هناك إحسان للجار؟ عطف على فقير، رحمة، إيثار، تعاون، نجدة، صدق، عدل، أمانة؟ لن تجد لهذه القيم أثر. لماذا؟ لأنك في ضوء القانون الإلحادي القائم على العشوائية والمادية لن تجد أساسا فلسفيا تبني عليه هذه القيم والأخلاق. قضية الأخلاق عقبة كبرى عند الملاحدة. على أي أساس تبنى الأخلاق؟ الأخلاق تبنى على أساسين. أولا الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وحين نقول فطرة إذا ثمت فاطر، لذلك البشر جميعا، طبعا إذا استثنينا الملاحدة من هذه المعادلة، البشر جميعا متفقون على أن الصدق قيمة مقبولة حسنة، وأن الكذب قبيح، وأن العدل حسن، وأن الظلم قبيح، ليس كذلك؟ ما الذي يجعل الناس يتواردون على هذا الحكم؟ هذه الفطرة والجبلة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيهم. الأمر الثاني أن هناك يوما آخر، هناك حساب، ولذا المؤمن لا يظلم. لماذا؟ لأن هناك حسابا وجزاء، لا يكذب، لا يغش، لا يعق والديه. لما؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن منشأ توقي المؤمن أن ينحرف إلى الرذائل إيمانه باليوم الآخر وخوفه من عذاب الله في الآخرة. خذ أمرا ثانيا، من يؤمن باليوم الآخر سيؤثر اعتقاده هذا تأثيرا عظيما في سلوكه وتصرفاته، وهذا نتيجة لما قبله.
3: وكيف ذلك؟
2: لأنه مطمئن راض قانع، بخلاف من لا يؤمن بالآخرة، فهو ينتقل من ضيق إلى قلق، ومن قلق إلى اضطراب، ومن اضطراب إلى أمراض نفسية وعصبية. وكلما تقدم عمره زاد هذا الشعور البائس، أعرض عن الله، فكانت النتيجة ما أخبر الله، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من معق. المؤمن إذا مرض سيقول الحمد لله على كل حال. لماذا؟ لأن هناك ثوابا يحتسبه عند الله، يستحضر أن المرض كفارة لذنوبه، ولذا فهو مطمئن. تجده يسقط من مكان عال فيصاب والناس ينقذونه وهو يقول الحمد لله. عجيب، من أين جاءت الحمد لله في هذا المقام؟ إنه يؤمن باليوم الآخر، فرأى المصيبة نعمة، يعلم أن ما أصابه وراءه أجر عظيم وتكفير لسيئاته، فهو مطمئن وإن شعر بالألم. أما الآخر فهل ينتظر شيئا فيخف عنه مصابه؟ الجواب لا، ولذا لا يساوره إلا البؤس الشديد والضيق القاتل. وهنا قد يسائل نفسه، لما أبقى أصلا في هذه الحياة؟ النهاية قادمة حتما وسأنتهي إلى لا شيء، إذن ما الفائدة من مزيد من التعب؟ فليخفف عن نفسي وأنهي حياتي. ولذا الإحصاءات الموثقة لا تكذب، أكثر الدول التي ينتشر فيها الانتحار هي الدول التي ينتشر فيها الإلحاد، ثمة تناسب طردي بينهما. الإيمان باليوم الآخر يعطي للحياة قيمة، أما أن يعتقد الإنسان أنه لا شيء وراء كل هذا، قد جاء من لا شيء وسينتهي إلى لا شيء، هذا شعور مرهق، هذه عدمية قاتلة، تفقد الإحساس بأي معنى جميل. ولا تغرك منهم أصوات الضحكات المتعالية فتحتها من لهيب البؤس والحيرة، والله به عليم. أحدثك بشيء، صديق لي هداه الله للإسلام من أسرة مرموقة من إحدى الدول الموصوفة بالمتقدمة، حدثني عن والدته الملحدة أنها لم يكن ينقصها شيء بالمقاييس الدنيوية، لا زواج ولا أولاد ولا وظيفة ولا مال ولا منزل ولا مكان اجتماعي ولا شهرة ولا شيء، لكن الشعور بالعدمية الذي يحاصرها في كل لحظة أفقدها الشعور بأي لذة في الحياة، فأيقنت أنه لا فائدة من الاستمرار، فلم يكن منها إلا أن صعدت مبنى عاليا في المدينة ورمت نفسها لينتهي فصل حياتها البائس. والأمثلة على هذا المنوال كثيرة جدا. إذا شتان بين من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن ليس كذلك. خذ أمرا ثالثا، الإيمان باليوم الآخر يكسب صاحبه الشعور الدائم برقابة الله سبحانه له، وأنه ينتظره حسابه على ما قدم، إذ إنه يعتقد أن أعماله صغيرها وكبيرها تحصى عليه والحساب أمامه، ولذا فهو في حذر دائم ويقظة مستمرة. وهذا ما نجد التنبيه عليه في كتاب الله، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله لماذا؟ لأنكم ستلاقونه. باختصار، المؤمن باليوم الآخر ساع فيما ينفعه، مبتعد عما يضره أو يضر غيره، لأن الحقيقة الماثلة أمام مقلة قلبه، والآخرة خير وأبقى.
3: أحسن الله إليكم شيخنا. لعلنا ننتقل للموضوع الأول معنا في مباحث اليوم الآخر، وهو أشراط الساعة، ولنبدأ بتعريفها.
2: بارك الله فيكم. الأشراط جمع شرط، والشرط العلامة، والساعة هي القيامة. وعليه فأشراط الساعة هي العلامات التي يعقبها قيام الساعة، وإن شئت فقل هي ما يتقدمها من العلامات الدالة على قرب وقتها. وقد ورد ذكر الأشراط في القرآن في قوله تعالى: فقد جاء أشراطها. وأما في السنة فجاءت أربع تسميات: الأشراط والآيات والأمارات والعلامات.
3: أحسن الله عليكم. لو ذكرت لنا شيئا عن أهمية العلم بأشراط الساعة.
2: تتجلى أهمية العلم بأشراط الساعة حين النظر إلى كونها مقدمات حسية تدل عليها وتعين على الإيمان بها وتساعد على الاستعداد لها. فصار العلم بأشراط الساعة علما ثمينا لا ينبغي للمؤمن أن يفرط فيه.
3: وما الحكم التي تلتمس لتقدم الأشراط على الساعة؟
2: ذكر العلماء رحمهم الله أشياء كثيرة، أهم

0: هل هو هذا يزداد إيمانا ويقينا بصدقه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب بلى. خذ مثلا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نار الحجاز قبل ظهورها ب650 عاما تقريبا ثم ظهرت. من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم لولا أنه رسول يوحى إليه من ربه؟ في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. بصرى بلدة قريبة من دمشق. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. ونقل ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن ضوءها امتد إلى تيماء، بحيث كتب الناس على ضوئها في الليل، وكأن في بيت كل منهم مصباحا، ورأى الناس سناها من مكة. كما نقل عن الشيخ صفي الدين التميمي أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة من كان بحاضرة بلد بصرة أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. إذن هذا من الأسباب التي تسكن بها قلوب إيمانها ضعيف، وهذا من رحمة الله سبحانه. ثانيا، أن في هذا تثبيتا لكمل المؤمنين وإعطاء حجة لهم على أعداء الله، فإنه إذا ظهرت هذه العلامات قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثالثا، إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد للقاء الله، فيكون الإنسان غافلا في مسار بهذه الحياة، وإذا به يفيق أمام حقيقة من الحقائق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه علامة على ما هو مقبل عليه من قيامة وحساب وجزاء. هذا يوقظه من سبات الغفلة فيتوب وينيب، وهذا من رحمة الله سبحانه بعباده أيضا. رابعا، إقامة الحجة على الكفار، فعلامات الساعة مما تقوم به الحجة على الكفار، فينتفع من أراد الله عز وجل به خيرا، ويزداد المخذول ارتكاسا في الضلال. خامسا، تحقيق الابتلاء والامتحان، لأن علامات الساعة لما سبق ولأهل هذا الزمان أكثرها غيبي، فالإيمان بها ابتلاء وامتحان يتعلق بالغيب. والله سبحانه وصف المؤمنين بقوله: الذين يؤمنون بالغيب. فإذا كنت مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم أن شيئا سيكون، فعليك إذن وإن كنت ما رأيت أن تؤمن. هذا امتحان، فينجح من ينجح ويخفق من يخفق.
1: أحسن الله عليكم، ما أقسام أشراط الساعة؟
0: ليس في الأدلة ما يدل على تقسيم معين لأشراط الساعة، ولذا كان من أهل العلم من لا يراعي في أشراط الساعة تقسيمه، وإنما يسردها سردا بلا اعتبار معين، وهذا يكثر عند المتقدمين. ومن أهل العلم من اجتهد فقسمها إلى أقسام. من هؤلاء من قسمها إلى ثلاثة أقسام باعتبار ظهورها أو عدم ذلك: أولا، ما وقع وانقضى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ما وقعت مبادئه ولم يستحكم ككثرة القتل والجهل وما إلى ذلك. ثالثا، ما لم يقع كالأشراط الكبرى التي سيأتي الحديث عنها وظهور المهدي إلى آخر ما هنالك. ومنهم من قسمها إلى قسمين: كبرى وصغرى، وهذا هو المشهور عند المتأخرين.
1: وما ضابط الكبرى والصغرى عندهم؟
0: أكثر هؤلاء على أن الكبرى هي الآيات العشر التي جاءت في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه، حيث قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وياجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. إذن هذه هي العلامات الكبرى، إذن ما عداها صورة.
1: حفظكم الله، حبذا لو كان لكم توجيه بشأن الخوض في أشراط الساعة وتنزيلها على الحوادث.
0: هذه مسألة مهمة، فإن أشراط الساعة والفتن والملاحم التي تكون في آخر الزمان لها قسط وافر من التخرصات التي تتعالى أصواتها في هذا

0: العصر، فما أن تحل محنة أو تنشأ فتنة إلا ويطل على المسلمين نابتة من أهل الجهل والهوى، ينشرون في الناس أوهاما وخرافات قامت في نفوسهم، ويسعون في تنزيل النصوص الواردة في أشراط الساعة عليها دون فقه فيها أو عناية بتمييز صحيح الأخبار من سقيمها، ودون ورع عن تكلف تأويلها أو تطويعها لتوافق ما تخيلوه. ولا شك أن هذا مسلك غير محمود، مجانب لطريق أهل العلم والسداد.
1: أحسن الله إليكم، هل هناك ضوابط في التعامل مع أشراط الساعة وتنزيلها على الواقع؟
0: نعم، أولا ينبغي على المسلم التثبت والتروي والتحلي بالرفق والأنات، وأن يترك العجلة، فلا يسارع بقبول كل خبر، ولا يسعى في نشر ما لم يتحقق من صدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه مسلم في مقدمة صحيح. ثم عليه باختيار الزمان والمكان المناسب واللائق لذكر ما سمع إن تأكد من صحته بعد مراجعة أهل العلم والحكمة ومشاوراتهم، خاصة في الأمور الكبار، عملا بقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثانيا، من صفات الصالحين الموفقين الحرص على ما ينفعهم وترك ما سوى ذلك، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، أخرجه مسلم. واشتغال كثير من الناس بتتبع تلك التخرصات وولعهم بمعرفة أوقات الملاحم والفتن تضيع للعمر فيما لا طائل تحته، ولو كان في معرفة ذلك خير لنا في حياتنا ومعادنا لما كتم علمها عنا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن وقت الساعة إلى ما ينفعه فقال: ما أعددت لها، متفق عليه. هذا هو المهم، السعي في إعداد العدة للقاء الله لا الاشتغال بالقيل والقال. ثالثا، من المسلمات القطعية أن المسائل الشرعية ومنها أشراط الساعة المرجع فيها الكتاب والسنة الصحيحة، وهذا أوضح من أن يستدل عليه. إذن يجب على المسلم أن يتحرى عند النظر في موضوع علامات الساعة صحة الأحاديث والآثار، لا سيما وكثير من الأحاديث الواردة في شأن فتن آخر الزمان لا تصح. رابعا، أشراط الساعة من أمور الغيب، فلا يجوز الرتوع فيها بالأوهام والظنون الكاذبة، لأن الغيبيات أمرها إلى الله سبحانه، قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، وقال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. خامسا، ليس من طريقة أهل العلم تنزيل نصوص علامات الساعة على الحوادث والوقائع لأدنى مشابهة أو مقاربة، إنما الجزم بتطبيق العلامة على الحادثة المعينة يكون بعد وقوعها والتحقق من صحة ذلك. أما الخراصون فإنهم يتعجلون في أمر لهم فيه أناه، فما أن تلوح بالأفق بارقة حادثة أو فتنة مقبلة إلا ويسارعون بربطها بعلامة معينة وأنها مصداق حديث معين، وهذا من القول بلا علم والظن العار عن الدليل والخوض فيما لم يكلفوه. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وكم تكشفت الحقائق عن خطأ استنتاجهم وأوهامهم، وأنهم أوقعوا في الناس شرا عظيما.
2: مثل ماذا؟
0: لربما أدى ظهور الخطأ في تنزيل الحديث إلى وقوع ريب في نفوس ضعاف الإيمان، فيتشككون في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نتاج التكلف والإغال فيما لم يأمر الشرع به. خذ مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه. أتذكر إبان أزمة سابقة مرت بالمنطقة أن خاض بعض الخائضين فنزلوا هذا الحديث على تلك الحرب القائمة وقالوا: سيكون من نتائجها أن يحسر الفرات عن ذهب. ثم انقشعت الفتنة ولم يظهر نهر الفرات شيئا. ما ظنك بما قد يفعله هذا التخرص في نفس شاب ضعيف الإيمان؟ أليس من الممكن أن يوقع في نفسه الشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو والله الصادق المصدوق وحديثه صحيح لا شك فيه؟ لكن الخطأ إنما كان في ربط تلك الواقعة بهذا الحديث، والحق أن أوان ما جاء في الحديث لم يأتي بعد. هذا من التقحم والشطط الذي ينبغي التنبيه عليه في شأن أشراط الساعة. هذا والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة.
3: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنبياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم

أفلا تعقلون؟ وك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم. مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: ناشئ في رحاب الحرمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
5: ناشئ في رحاب الحرمين،
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين، تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من رحاب مس خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نحييكم. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بالشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ عمر.
7: حياكم الله، بارك الله فيكم.
6: نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف اسمك أخ الكريم.
8: أنا سعد الفتاح المولد.
6: وكم العمر؟
8: 18 سنة.
6: وكم تحفظ من كتاب الله؟
8: أحفظ القرآن كاملا.
6: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة، ونراك إن شاء الله تأم المسلمين وتصدح بمحاريب بيوت الله عز وجل. استعذ بالله عز وجل واتلو علينا مما تحفظ.

هو بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا.

إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون

أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: ما شاء الله تبارك الله على تلاوة الحافظ معنا في هذه الحلقة أنس عبد الفتاح المولد جزاه الله خيرا. نتحول بكم مستمعينا الكرام للمقرئ في حلقات المسجد النبوي الشيخ عمر بن علي القرني للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير. وفي قوله الله سبحانه وتعالى ويقولون سبحان ربنا، لعلك خففت في حركة السبحان في حركة السين في الضمة.
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخ عمر على هذه الملاحظة. لعلكم أيضا توجهوا للحافظ المبارك معنا جزاه الله خيرا سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قوله تعالى وقرآنا فرقناه، ما الحكم التجويدي في هذا؟
3: تنوين أتى بعده حرف الفاء وهو إخفاء حقيقي.
2: أحسنت بارك الله.
1: أيضا شيخ عمر جزاكم الله خيرا وجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: في قوله تعالى على مكث، ما معنى على مكث؟
3: على تمهل وتأن ليفهموه ويتأسر لهم حفظه.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات المسجد النبوي، وأيضا الشكر يتواصل للحافظ معنا في هذه الحلقة أنس بن عبد الفتاح المولد.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في حلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ومع برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين يلتحق بنا أحد حفظة كتاب الله الكريم. عرف باسمك أخي الفاضل.
5: بسام بن حامد الساعاتي.
1: وكم العمر؟
5: 15 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
5: 24 جزءا.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا، ونسعد قريبا إن شاء الله بإتمامك حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون.

تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون

0: ما شاء الله تبارك الله على هذه التلاوة للحافظ بسام حامد الساعاتي. نتحول للشيخ عمر ابن علي القرني للتعليق على تلاوة الحافظ.
1: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. وفي قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الغنة في أنتم كانت أقل من الغنى الأخرى.
0: جزاكم الله خيرا شيخ عمر. أيضا وجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي وفي غريب القرآن الكريم.
1: في قوله تعالى: إنه لقرآن كريم، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
2: تنوين أتى بعده حرف الكاف، فالحكم إخفاء حقيقي.
1: أحسنت، بارك الله فيك. وفي قوله تعالى: في كتاب مكنون، ما معنى مكنون؟
2: أي مصون مستور.
1: بارك الله فيك.
0: إذن شكر الله للشيخ عمر بن علي القرني المقري في حلقات المسجد النبوي، وأيضا الشكر موصول للحافظ معنا في هذه الحلقة بسام حامد الساعاتي. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. شكر يتواصل كذلك لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي على جهودهم المباركة. تقبلوا أجمل وأرق وأعذب التحايا والدعوات من هنا من رحاب الحرم المدني الشريف. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الرعد.
1: أكمل الهدي.
2: يسره وسماحته صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأخبر الله عز وجل أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء باليسر والسماحة والتخفيف على الناس، فقال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقوله تعالى: ونيسرك لليسرى، فكان صلى الله عليه وسلم أيسر الناس وأسمح الناس، وكان يقول لأصحابه رضي الله عنه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وإن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، وعليكم بما تطيقون، وإياكم والغلو في الدين. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم.
3: تسابيح. سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان من أنعم بجزيل العطاء وعفى عن القبائح يوم الجزاء، أذاق عباده بالقرآن لذة مناجاته، وجعل من اصطفاهم منهم أهل مرضاته، فملأ قلوبهم إيمانا وحبا وإخباتا وشوقا إليه. سبحان من يقدر على أن يؤمن بلا خوف ويغني بلا فقر

0: ويسعد بلا شقاء، واسع العطاء. سبحانه يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين. شرع بعزته موجبات رحمته، وبين بفضله عزائم مغفرته. سبحان من يسأل وحده رحمة تهدي القلوب وتشرح الصدور وترد الغائبين وتهدي الحيارى والضالين وتغني الفقير وتشفي السقيم وترحم الميت وتنجي من النار وتدخل الجنة. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي، من سور لقمان والسجدة والأحزاب.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
2: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: ونزلناه تنزيلا.
6: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
5: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
4: ونزلناه تنزيلا.
5: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق أعظم آية في القرآن الكريم، ألا وهي آية الكرسي، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآية العظيمة. القيوم هو القائم الذي لا يتغير، وهو القائم بتدبير أمور الخلائق، والقيوم من أسماء الله الحسنى. سنة نعاس وغفوة خفيفة تسبق النوم. يشفع الشفاعة طلب التجاوز عن السيئة. وسع استوعب وأحاط. كرسيه الكرسي موضع قدمي الرحمن. لا يؤوده أي لا يثقل عليه ولا يجهده. العلي هو الذي يعلو على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير الآية العظيمة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي، حيث يقول: هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبة. فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه، ممتثلا أوامره، مجتنبا نواهيه. وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة. وقوله الحي القيوم، هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير. كل ذلك داخل في قيومية الباري. ولهذا قال بعض المحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ومن تمام حياته وقيوميته ألا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس. له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك وما سواه مملوك، وهو الخالق الرازق المدبر، وغيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فلهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده بدون إذنه. فالشفاعة كلها لله تعالى، ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع له، لا يبتدئ الشافع قبل الإذن. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم، أي ما مضى من جميع الأمور، وما خلفهم، أي ما يستقبل منها. فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة. والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى. ولهذا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه، إذا كان هذا حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة ما فيهما. والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا الله، وما لا يعلمه إلا هو. وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب. فلهذا قال: ولا يؤوده، أي لا يثقله حفظهما، وهو العلي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته، العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات أعظم الآيات. اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. تستحب قراءة هذه الآية 8 مرات في كل يوم وليلة، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وبعد كل صلاة من الصلوات 5 المفروضة وعند النوم. ومن هدايات هذه الآية العظيمة آية الكرسي أن يستشعر المسلم أن الله ليس بغافل عنه ومطلع على سره وعلى نيته، فهو حي قيوم لا ينام ولا تأخذه غلبة النعاس، وقد أحاط علمه بكل شيء، فهو جل وعلا في كل لحظة يرانا ويسمعنا ولا يغيب عنه شيء من أمورنا. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين تخفى عليه مواضع رفع الأيدي في الصلاة، فقد يرفعهما في مكان لا يشرع فيه الرفع، علما أن المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة هي أربعة مواضع ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عمر عند البخاري، وهي أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. فهذه سنن متعددة في الصلاة، فمن فعلها حاز على أجرها العظيم والكثير مع مرور الأوقات، ومن تركها فلا جناح عليه لكنه فاته ذلك الخير العظيم. أما الرفع في غير تلك المواضع الأربعة فلم يرد، وأما رواية أنه كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع فقد قال ابن القيم وغيره بأن هذا وهم من الراوي، فإنه أراد أن يقول يكبر مع كل خفض ورفع، بل قال ابن عمر رضي الله عنه لا يفعل ذلك في السجود أي الرفع. ومن التنبيهات أيضا أنه يلاحظ على بعض الأئمة سلمهم الله وبارك فيهم تخفيفهم الركوع والسجود، علما أن الأذكار فيهما كثيرة ومتنوعة، بل السجود أهم مواطن الدعاء، وكلاهما خشوع وخضوع وانكسار، فمع العجلة الموجودة عند بعضهم قد لا يجد اللذة المنتظرة في سجوده وركوعه، وقد لا يدعو إلا قليلا جدا، في حين أن بعض الأئمة وفقهم الله أعطوا الفرصة للمأموم ولأنفسهم حظا من الدعاء والذكر. فيا أئمتنا الكرام، نحن تبع لكم، فاطمئنوا، وأبشركم بأن ما نكسبه من الأجر فإن لكم مثله، فلا إطالة مملة ولا عجلة مخلة، أعانكم الله وسددكم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة المائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الممتحنة حتى سورة القلم.

مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك

داود فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأي

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الممتحنة حتى سورة القلم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. رواه البخاري. وفي رواية للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. وعن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
0: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من معاني الآية الحسنى الجنة، وزيادة ومزيد على الجنة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. يرهق، يغشى ويعلو، قطر غبار فيه سواد. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: من عبد ربه على وجه المراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه حال عبادته جوزي يوم القيامة بأن يراه عيانا، ومن أحسن فيما بينه وبين الله كوفئ يوم القيامة بالحسنى. هنيئا لمن أمن المكاره يوم القيامة بعد أن فاز بالمطالب ونال مرضات ربه تعالى. من نعيم الجنة أنه دائم مستمر، لا موت يقطعه ولا كدر ينغصه. أولئك أصحاب الجنة فلا تعطى لغيرهم، إذ حرم الله الجنة على غير مؤمن، وإذا كانوا أصحابها فهي لهم لا تنزع منهم أبد الآباد.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، من سورة المجادلة وحتى سورة الصف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة المجادلة وحتى سورة الصف.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الرجاء: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الحديد وحتى سورة الحشر.